مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المستوجب للحمد لرزقه المبسوط، وكاشف الضر بعد القنوط، الذي خلق الخلق ووسع الرزق، وأفاض على العالمين أصناف الأموال، وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

صباح الخير والمحبة على جميع مستمعينا الكرام. محمد أحبابنا، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. محمد يا أبا القاسم حبيبي يا رسول الله، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الجميل من يوم السبت، يوم الراحة واللمة الحلوة.

0: نتمنى يكون نهاركم مليان طمأنينة وفرح وبركة، وأنه تكونوا بأفضل حال أنتوا وعائلاتكم وأحبابكم وين ما كنتوا.
1: محمد محمد
0: منشكر كل اللي هو عم يسمعنا على هيدي الموجة 92.1 FM واللي متابعيننا على الديجيتال راديو و2MFM.org وكمان اللي عم يسمعونا أو متابعيننا على الفيسبوك أو على صفحة الواتساب اللي بيرسلون عليها واللي رقمها 0410830930.

ما نسمات هالصباح وبرنامج نغم الصباح، بنبعت تحية دافية لكل اللي عم يسمعنا، إن كنتوا بالبيت، بالسيارة، بالشغل، أو حتى مع فنجان القهوة الصباحي.

نتأمل يكون صباحكم بلش بالأمل وبالكلمة الطيبة وذكر الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى بترافقونا وبتقضوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة إن شاء الله تعالى.

أكيد اليوم هو السبت التاسع من مايو أيار من سنة 2026 الموافق للواحد والعشرين من ذي القعدة من السنة الهجرية 1447.

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 11:56 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:54 دقيقة. بالنسبة لأذان المغرب الساعة 5:16 دقيقة، أما العشاء فالساعة 6:37 دقيقة. أما أذان الفجر ليوم غد الأحد للثالث من ماي بيدخل الساعة 5:04 دقائق، أما الشروق فالساعة 6:31 دقيقة.

0: أما هلأ مستمعينا الكرام، شو رأيكم نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم إن شاء الله تعالى؟ الفقرة الأولى ومثل ما تعودنا كل نهار سبت بنبدأ معكم بكتاب من كنوز القرآن، واليوم حنتكلم عن ظهور طالوت وعودة التابوت.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم، بما أنه تربنا من موسم الحج، الموسم العظيم الذي تشتاق إليه القلوب وتهفو إليه الأرواح، فحنتكلم عن فقرة بعنوان الحج المبرور جزاؤه الجنة. نعم أحبابنا الكرام، الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها المسلمون من كل أنحاء العالم بقلوب خاشعة ونفوس متواضعة، يلبون نداء الله تعالى لبيك اللهم لبيك.

نعم أحبابنا الكرام، فالحج المبرور هو الحج الذي يكون خالصا لله تعالى بعيدا عن الرياء والمعاصي، يلتزم فيه المسلم بالأخلاق الحسنة والطاعة والذكر والدعاء. فما أجمل أن يستعد الإنسان لهذا الموسم المبارك بالتوبة الصادقة ورد المظالم والإكثار من الأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يكتب لكل مشتاق زيارة بيته الحرام وتلك الأراضي المقدسة. فقرتنا الثالثة لليوم تراثيات.

أحبابنا، الساعة هلأ باستديوهاتنا 10:17، حينتهي برنامجنا أكيد قبل الساعة 12 لحتى نستمع نحن وياكم لتلاوة عطيرة من القرآن الكريم قبل ما يحين موعد أذان الظهر.

0: الحمد لله.
1: منصبح على جميع مستمعينا الكرام اللي هن مصبحين علينا من الصباح الباكر على صفحة الواتساب. الأخ حسين، الأخت هدى، أبو دنيا، أم الهدى، وهلأ الحجة خديجة، ومنقول لك يسعد لنا صباحك وأهلا وسهلا فيكي، وبيسعدني تكوني معنا على السماع يا حجة. كمان منرحب بالأخت روعة الخواجة، ومنقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك، وكمان بيسعدنا تكوني معنا على السماع وكل المستمعين اللي هني مرافقيننا بهالصبحية الحلوة.

منصبح على كل اللي هو مرافقنا بهالصبحية الحلوة، من إلكم أهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صباحكم، ومنتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. وما تنسوا الأوراد الصباحية، ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، ما تنسوا تدعوا لأخوينكم المستضعفين، وما تنسوا تدعوا لأي شخص هو بحاجة لدعائكم، خصوصا أخوينكم المرضى اللي هن بحاجة يمكن لدعاء أي شخص قد يعني يثبت دعاءه ويشفى هيدا الشخص بإذن الله تعالى. أحبابنا الكرام، بعد ما ننتهي من هالإنشودي إن شاء الله تعالى حننتقل لفقرتنا الأولى لليوم. ما تنسوا تسجلوا عنكم رقم الواتساب لحتى تراسلونا بهالصبحية الحلوة، اللي هو 04108309930. برجع بعيد الرقم 0410830930. هيدا الرقم بس بنتلقى عليه الرسائل الخطية، ما بنتلقى عليه مكالمات، فأهلا وسهلا بالجميع ويسعد لنا صباحكم.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن ظهور طالوت وعودة التابوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كان جالوت كما أسلفنا القول قد غلب بني إسرائيل وسلب التابوت منهم، وكان عابدا للأصنام، فلما أخذه سلط الله عليه وعلى قومه داء بسببه، فجعلوه في بيت وأقفلوا عليه، ومكث فيهم 10 سنين و7 أشهر لا يدنو أحد منه إلا احترق، وأصابتهم في مدينتهم الآفات والعاهات، وفي مواشيهم الموت، وفي نسائهم الطاعون، فتحيروا. وكانت عندهم جارية من سبايا بني إسرائيل من بنات الأنبياء، فقالت لهم: إنكم لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم، فأخرجوه عنكم. فقالوا لها: فما آيتك إن كان حقا ما تقولين؟ قالت: آية ذلك أن تأتوا ببقرتين لهما أولاد، ثم تضعوا وراءهما التابوت على عجلة، وتسيروهما وتحبسوا أولادهما، فإنهما تنطلقان به مذعنتين، حتى إذا خرجتا من أرضكم ووصلتا إلى أرض بني إسرائيل، قطعتا حبالهما وعادتا إلى أولادهما، ففعلوا ذلك. وبعث الله 4 من الملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا ساحة منزل طالوت، فلما وصلتا قطعتا حبالهما ورجعتا إلى أولادهما.

أحبابنا الكرام، فجاء بنو إسرائيل وأقبلوا إلى التابوت، فجعل لا يدنو منه أحد إلا غشي عليه، فقال لهم نبيهم: اتركوه، فمن رأى في نفسه قوة فليدنو منه. فلم يقدر أحد أن يدنو منه إلا طالوت، ولما فتحه أخرج منه كتابا فيه: إن طالوت هو الملك، وإن الله سينصره ومن معه على عدوهم. عندها تابوا وعادوا عن تعنتهم وبايعوا طالوت وأقروا له بالملك والسلطان.

ابتلاء بني إسرائيل بالنهر. مستمعينا، ولما أمر الملك طالوت بتجميع الجنود ورأى كثرتهم، أحب ألا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد. واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده 80,000 مقاتل. أراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة. فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم. فمن ظهرت طاعته في ترك الماء، ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك. ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر، فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله سبحانه وتعالى بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال.

مستمعين الكرام، خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، ولم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم ولم يرتووا بالمرة، مع أنهم شربوا كثيرا وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو. وأما الذين اغترفوا فقد قل اندفاعهم، وقد فاجأتهم كثرة الجنود التابعة لجالوت، قالوا لا طاقة

وبضعة وثمانون شخصا، وثبت الباقون أي الفريق الأخير كانوا 313 رجلا.

ظهور سيدنا داود عليه السلام. أحبابنا، لم يبقى مع الملك طالوت من الجنود إلا 200، وتوجهوا ثابتين متوكلين على الله جل وعز باتجاه العدو. ولما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة العدو، التجأ المؤمنون إلى الله جل وعز وهم قلة ثابتة، عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله جل وعز نصره المؤمل على المؤمنين، فهزموا الأعداء وكسروهم. وكانت بداية انهزامهم أن سيدنا داود بن إيشا عليه السلام وهو أصغر إخوته يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا. فلما حضر النزال ولم تأتي أخبار إخوته، أرسله أبوه لاستطلاع الأمر. فلما نهض في طريقه مر بحجر، فناداه الحجر: يا داود خذني، فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الفاجر يطلب مبارزة، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت: من يبرز إليه ويبرزه، فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء سيدنا داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه. فرده طالوت لصغر سنه وقصر قامته يوم ذاك.

المواجهة الفاصلة. أحبابنا، ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود عليه السلام، وكان سيدنا داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح، وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس، ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فقتله شر قتله، أذل به جنده وكسرهم، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت

أحبابنا الكرام، هجم أصحاب طالوت المؤمن وارتفعت راية النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وصرعا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله جل وعز. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي سيدنا داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود عليه السلام، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم. وكان من أمر التابوت وعصى موسى عليه السلام أنهما ما زالا إلى الآن في بحيرة طبرية على ما يروى، وأنهما سيخرجان منها عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إخوتي في الله، تابعونا في الحلقة المقبلة لنتكلم عن سيدنا داود عليه السلام وأصحاب السبت.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم.
1: والروح فينا.
0: بصبح على الحاج أم أحمد وبقول لك أهلا وسهلا فيكي، ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السماء.
1: والدمع رقراق.
0: كمان بصبح على الأخ أبو هيثم بقول لك وعليكم السلام ويسعد صباحك كمان إن شاء الله تعالى. بيقول no train from Strathfield station to Central station، وبيدعي للحجاج الكرام إنه يكون طوافهم وسعيهم ووقوفهم بعرفات مقبول إن شاء الله تعالى، وبيقول ما ينسوا أحبابهم بالدعاء. منقول اللهم آمين. بارك الله فيك يا أخ أبو هيثم.

نرجع منصبح على جميع مستمعينا الكرام اللي انضموا لنا هلأ وبنقول لهم أهلا وسهلا فيكم، بيسعدنا تكونوا معنا على السماع. أحبابنا اللي بيرغب يسمع أي إنشودي على الهواء مباشرة بتقدروا تبعتوا لنا على رقم الواتساب اللي هو 0410-830-930. منحاول إن شاء الله تعالى بين الفقرات نلبي لكم طلباتكم.

كمان بيسعدني تكوني معنا على السماع يا حاج أم محمد قريصاتي، يا هلا وغلا فيكي، يسعد لنا صباحك إن شاء الله تعالى، ونحن اشتقنا لكم، بارك الله فيكي.

0: نعم إن شاء الله تعالى يا حجي أحمد. هالأنشودي بنسمع خلال الفقرة التالية، والأنشودي اللي طلبتيها يا أخت روعة كمان إن شاء الله تعالى بنسمعها خلال هالفقرة، وبهديك إياها وبهديها لك المستمعين إن شاء الله تعالى. نعم حجي أم محمد بارك الله فيك، بتقول بهدي السلامي للحجي أم أحمد.
1: قلوبا صارت محتارة، قلوبا صارت محتارة، صاحت أدرك يا طيار.
0: إذن مستمعينا الكرام، الفقرة التالية هي بعنوان الحج المبرور جزاؤه الجنة.

0: الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق منابة للناس وأمنا، والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى آله وصحبه الطيبين أتباع الحق وسادة الخلق.
1: فعند طه أمان والأنس شيء عجيب، زر الحبيب وخذني

0: صل عليه.
1: أحبابنا الكرام، قد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام فإنها لا تكفر الكبائر. ومع ذلك الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى من مرتبة الحج.

ومن شروط الحج المبرور الذي يكفر الذنوب الكبائر والصغائر أن يحفظ المرء نفسه من الفسوق في أي من الكبائر، أي من كبائر الذنوب ومن الجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلم يجعله حجه كيوم ولدته أمه.

ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس أي تهذيبها، ففيه إنفاق مال وفيه جهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وإخوة أي الأصحاب. ورحم الله العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم، فقد قال: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. فما أعظم هذه الفريضة التي قال فيها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

واعلم أيها الحاج أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا في غير حقوق الآدمي، فإن حق الآدمي لا بد أن يؤدى لصاحبه ولا يسقط بالحج، كذلك من كان عليه صلوات في ذمته لا تسقط بالحج بل لا بد من قضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري وابن حبان. وهذا في حق من نسي الصلاة أو نام عنها، فكيف بمن تركها عمدا؟ فلا بد له من قضائها.

كذلك أحبابنا الكرام، من كان عليه صيام أيام من رمضان لا تسقط بالحج، فلا بد من قضائها حتى تبرأ ذمته، فانتبه لذلك يا أخي المسلم.

جعلنا الله تعالى من حجاج بيت الله الحرام ومن زوار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، ورزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام على الصورة الأصلية في المنام، وأحسن لنا ولكم الختام. وما أجمل أن نختم كلامنا بحديث نبوي يثلج صدورنا ويفرح قلوبنا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز وهو ركاب من جلد، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء أي ملك، لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. رواه الطبراني في الأوسط.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا وأن ييسر لنا الحج وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، فاصل إعلاني ونواصل.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.

الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنكم جئتم من آفاق شتى ووفودا إلى بيت الله عز وجل، والله مثيب وفده، فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله لا يخيب، فصدقوا قولكم بفعل، فإن ملاك القول الفعل، والنية النية، والقلوب القلوب. الله الله في أيامكم هذه، فإنها أيام تغفر فيها الذنوب. جئتم من آفاق شتى، في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها، ها هنا. ثم لبى ولبى الناس، فما رأيت باكيا أكثر من يومئذ.

0: حج الصالحين. أحبابنا الكرام، روى الجريري فقال: إن أنس بن مالك رضي الله عنه أحرم من ذات عرق، فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل. قال: فقال له: يا ابن أخي، هكذا الإحرام.
1: كعبة محلى محلى ذكراها، كعبة محلى.
0: وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمره.

وعن هلال بن خباب قال: كان سعيد بن جبير يحرم في كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة.

وعن أبي إسحاق قال: حج الأسود بن يزيد النخعي 80 مرة ما بين حجة وعمره.

وقال مالك: أحرم زين العابدين علي بن الحسين، فلما بدأ بالتلبية أغمي عليه وسقط من ناقته وتأذى من ذلك.

حبر الأمة في الحج. أحبابنا عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبر. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. صدق الله العظيم. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن سعد في الطبقات، وذكره البيهقي.

وقال أبو وائل: والله لقد رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة يشرح سورة البقرة آية آية من صلاة الظهر حتى صلاة المغرب، لو سمعه أهل الكتاب لأسلموا عن بكرة أبيهم.

الصادق البار. أحبابنا الكرام، روى البزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خيركم لنسائي من بعدي. فأوصى لهن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بحديقة قوم ثمنها 4000.

وروى الحاكم في المستدرك عن أم سلمة قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار. فكان عبد الرحمن بن عوف يخرج بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويحج معهن ويجعل على هوادجهن الطيالسة.

وفي صفة الصفوة لابن الجوزي عن الزهري أنه قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله ب4000، ثم تصدق ب40000، ثم تصدق ب40000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله تعالى، ثم حمل على 1500 راحلة في سبيل الله تعالى، وكان عامة ماله من التجارة.

نعم أحبابنا الكرام، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أي لعبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الستة أهل الشورى وأحد الثمانية الأوائل الذين أسلموا قديما قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وهو رضي الله عنه ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة.

وهو أحد الستة أهل الشورى وأحد الثمانية الأوائل الذين أسلموا قديماً قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وهو رضي الله عنه ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وكان من أعدل وأثبت الصحابة رواية للأحاديث النبوية. قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمين في السماء، أمين في الأرض، رضي الله عنه وأرضاه.

صفية ترثي نبي الأمة محمداً صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، لما توفى الله نبيه الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم، حدثت صدمة قوية للأمة الإسلامية بفقده، لكن كان يقينهم بالله وإيمانهم قويا بأنه بشر وأن كل نفس ذائقة الموت، كتابا قضاه الله على الخلق، وأنه لا راد لقضائه ومشيئته، فرثوه وتحدثوا عن أوصافه وبره وعطفه وهديه للناس، فهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ومن هؤلاء عمته صفية بنت عبد المطلب والسيدة الحازمة الشجاعة الشاعرة، أسلمت مع الأولين وهاجرت إلى الحبشة وهي أم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. فقد روى ابن عبد البر في الاستيعاب وابن سعد في الطبقات أنها قالت: ألا يا رسول الله، كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، صدقت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب العود أبلج صافيا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضياً.

0: مستمعينا الكرام، وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذا ما حملناه إليكم عبر فقراتنا المتنوعة، راجينا أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم فائدة ومتعة وكلمة طيبة. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب استماعكم، ونتمنى لكم يوم سبت مليء بالراحة والبركة والطمأنينة. ولا تنسوا أن تبقوا دائما مع الكلمة الطيبة والذكر والمحبة، فهي زاد القلوب وراحت الأرواح. كانت معكم جهاد من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى. دمتم بخير وسعادة، وإلى اللقاء.
1: إني قد عشقت محمدا عشقا.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الحشماوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد موسى محمد الحشماوي الذي توفاه الله في العراق رحمه الله. أقرباؤه في أستراليا أخته نسرين الحشماوي زوجة محمد البندر أبو أكرم، أولادهم أكرم، موسى، ماريا، فاطمة وإبراهيم، أشقاء الفقيد حسين وعلاء الحشماوي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 9/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بانكستاون على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.
0: أتويم إف إم سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Looking for an NDIS day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalized NDIS services. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Praise be to Allah. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, his kind al and companions, and to protect his nation from that which he fears for them. I ask Allah to grant us the sincere intentions. كنا شرعنا في الدرس الماضي في بيان أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى أي الدالة قلنا معنى ذلك أن أسماء الله سبحانه كلها تدل على الكمال. We began in the last session mentioning what pertains to the saying of the author, may Allah have mercy upon him, that Allah subhanahu wa ta'ala has the names of perfection, that is, the names of Allah subhanahu wa ta'ala do not denote any imperfection. Rather, they all signify perfection. وَذَكَرْنَا أَنَّ آه لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. And we mentioned that Ah is not among the names of Allah subhanahu wa ta'ala. نمضي إن شاء الله في ما يتعلق بهذا المبحث. إن شاء الله we will continue to mention what pertains to this topic. كما أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى آه لا يجوز أن يسمى بالمقيم. As it is prohibited to name Allah subhanahu wa ta'ala ah, it is also not permissible to name Allah subhanahu wa ta'ala al-muqim. لأن المقيم في لغة العرب عكس المسافر. من ليس مسافرا فهو مقيم. This is because in the Arabic language, al-muqim means the one who is not traveling, a resident, someone not traveling. This is the meaning of al-muqim. فهذا لا يجوز إطلاقه على الله. And this is not befitting, this is not a befitting name to name Allah سبحانه وتعالى. وإن كان مراد قائله بتسمية الله ذلك أن الله هو الذي يقيم العبادة حيث شاء فهذا لا يجوز إطلاقه على الله. Even if the one who names Allah سبحانه وتعالى المقيم means by this that Allah سبحانه وتعالى he is the one who makes every person in their place or where they are, it is still not permissible to name Allah subhanahu wa ta'ala with this name. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِمَا يُسْمَعُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْمَشْيَخَةِ مِنْ تَسْمِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: رحلة العمر برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين، إذ تخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين، مع إطلالة شهر ذي القعدة نودع الكثيرين ممن كتب لهم زيارة الحرم والبقع الطاهرة ويبقى في البال ذكريات، فما تكاد تلك الذكريات تجول في البال حتى يشتعل منا الفؤاد شوقا وحسرات، وتذرف العين عبرات وعبرات، فطوبى لمن خصه الله زيارة تلك الديار ووفقه لعمل الحج.
0: أجل أحبابنا المستمعين، الحج فريضة عظيمة وفيه من المزايا ما ليس في غيره، فإذا وصل الحاج إلى بيت الله الحرام وتوجه إلى الكعبة المشرفة بخشوع وتدبر لجلالة البقعة التي هو فيها، فهو في خير بقاع الأرض، ويتلطف بمن يزاحمه ويتحرز من إيذاء الناس. فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه بالدعاء، فإن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب، ويدعو بما أحب من حاجات الآخرة والدنيا.
1: أحبابنا الكرام، في رحلتنا هذا اليوم في برنامجنا رحلة العمر راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول يشمل على إرشادات صحية للحجاج، الباب الثاني عن مواضع استجابة الدعاء، الباب الثالث هو عن تحلية الكعبة المشرفة، والباب الرابع تكملة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، خلونا نبدأ بالباب الأول وهو عن إرشادات صحية للحجاج.
1: أحبابنا الكرام، لقد كثرت الأبحاث والدراسات الطبية اللي تعنى بالأمراض والمشكلات الصحية اللي تواجه كثير من حجاج بيت الله الحرام خلال هذا الموسم المبارك. وقد أظهرت هاي الدراسات ارتفاعاً شديداً في نسبة الحجاج اللي يعانون من التهاب في الأمعاء وخاصة كبار السن، ويليه مشاكل التهاب الرئة، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة للوفيات بسبب ضربة الشمس والاختناق. ولهذا قررنا أن نشارك معكم في بعض المعلومات والنصائح اللي نتمنى أن تساعدكم ليكون حجكم آمناً وسفركم أقل إرهاقاً بإذنه تعالى.
0: أولاً، لتجنب الرشح والزكام فينبغي الابتعاد عن مواجهة التبريد المباشر أو لمس المصابين بالمرض، لأن الفيروسات المسببة لهما سريعة الانتقال. كذلك ينبغي تجنب العطاس أو السعال في مواجهة الآخرين.
1: ثانياً، لتجنب التهاب المعدة والأمعاء واللي قد يكون بأعراض مختلفة كغثيان أو قي أو آلام بطن أو إسهالات متكررة، لذلك ينبغي الاهتمام بالنظافة العامة والخاصة كغسل الأيدي وغسل الفواكه والخضار، وتجنب تناول الأطعمة الغير مطبوخة جيدا أو التي يشتبه بتلوثها، وعدم تناول الألبان ومشتقاتها بدون التأكد من صحة تعقيمها وتواريخ انتهاء صلاحيتها، وعدم تناول الأغذية والسوائل بأوعية وأواني غير نظيفة.
0: ثالثا، لتجنب داء الصماط ويحصل نتيجة التعرق الشديد والاحتكاك المستمر لثنيات الجلد، ويظهر على شكل احمرار يرافقه انسلاخ جلدي. ولتجنبه ينصح بالابتعاد عن المشي طويلا وقت الحر ما أمكن، ولبس السراويل الداخلية الطويلة لمنع الاحتكاك، طبعا في غير أوقات الإحرام بالنسبة للرجال. كذلك يمكن استعمال المياه الباردة لغسل المنطقة أو استعمال بعض المراهم، وذلك بعد الاستشارة الطبية.
1: رابعا، تشقق القدمين ومن أسبابه المشي المستمر بالأحذية الكاشفة للأعقاب، والتعرض للأتربة أو الأغبرة المؤدي إلى جفاف الطبقة المتقرنة من الجلد. وللوقاية منه بإذنه تعالى ينبغي غسل القدمين وتجفيفهما جيدا، ولبس الجوراب في غير أوقات الإحرام بالنسبة للرجال، والضغط بكل القدم على الأرض مع استعمال مراهم مطرية.
0: خامسا، لتجنب فرط ارتفاع الحرارة والإعياء والإنهاك الحراري وضربات الشمس، فينبغي تجنب الخروج ما أمكن أوقات الحر الشديد، كما يحبذ استخدام المظلات والخيم للوقاية من حر الشمس، وكذلك الإكثار من شرب المياه والسوائل وخاصة الغنية بالأملاح المعدنية لتعويض ما فقد منها بالتعرق، ولتجنب الآلام والمشاكل الكلوية أيضا.

0: من المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني، والباب الثاني عن مواضع استجابة الدعاء.
1: أحبابنا الكرام، ذكرنا لكم في الحلقة السابقة أن هناك 15 موضعا في مكة يستجاب فيها الدعاء، ومنها عند زمزم، حيث روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له.
0: وكما أنه أحبابنا الكرام يستحب لمن شرب ماء زمزم أن يقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
1: كما أنه يستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه

0: أحبابنا الكرام، الباب الثالث لحلقة اليوم هو تحلية الكعبة المشرفة.
1: ذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن أول من حل الكعبة في الجاهلية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بالغزالتين الذهب اللتين وجداهما في بئر زمزم لما حفرها.
0: وقال الأزرقي: أول من ذهب البيت في الإسلام عبد الملك بن مروان، وقيل إن أول من حل البيت هو عبد الله بن الزبير، وجعل على الكعبة وأساطينها صفائح الذهب، وجعل مفاتيحها من الذهب.
1: وذكر إن الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري ب36,000 دينار يضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب، وعلى ميزاب الكعبة، وعلى الأساطين التي في جوف الكعبة، وعلى أركانها من الداخل.

0: أحبابنا المستمعين، وهسا وصلنا وياكم للباب الرابع، والباب الرابع هو عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، راح نكمل وياكم ما بدينا به بالحلقة السابقة وموضوع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كنا وصلنا بحديثنا في الوقت اللي أكمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أداء العمرة ونزل من على المروة، حيث حل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت إليه، فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم

0: دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أحبابنا المستمعين، واستمر صلى الله عليه وسلم يخطب ويعظ الناس إلى أن قال: وإني قد تركت فيكم ما لن تظلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أحبابنا المستمعين والمستمعات الكرام، راح نكمل وياكم في الحلقة الجاية صفة حج النبي.
1: وإلى هنا ينتهي مشوارنا وياكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص في القول والعلم والعمل، وتقبل الله طاعاتكم، ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة والزيارة.
0: آمين.
2: رحلة العمر،
1: رحلة العمر،
2: رحلة العمر،
1: رحلة العمر، برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئات آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Water Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الحشماوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد موسى محمد الحشماوي الذي توفاه الله في العراق رحمه الله. أقرباؤه في أستراليا أخته نسرين الحشماوي زوجة محمد البندر أبو أكرم، أولادهم أكرم، موسى، ماريا، فاطمة وإبراهيم، أشقاء الفقيد حسين وعلاء الحشماوي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 9/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بانكستاون على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: الحكمة من فرضية الحج والعمرة مرة في العمر على المستطيع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نصلي في اليوم 5 مرات، وكذلك نصوم رمضان كل سنة مرة، أما الحج فمرة في العمر. الله ما كلفنا هذا يا أحباب إلا مرة في العمر وعلى المستطيع. منها من الحكم لذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الكلف على بعض الناس لا يقدرون أن يأتوا من أماكن بعيدة حتى يحجوا، فإذا تكلف الواحد ما يجمع بعد ذلك يضعه في أشياء أخرى من أوجه الخير. هذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السلف الصالح. رأى مرة امرأة تأكل قطة، ما قصتها؟ هذا ابن المبارك كان يحج سنة الحج النفل ويجاهد سنة. في سنة الحج وهو ذاهب للحج رأى امرأة تأكل الهرة، تريد ذبحها لأكلها، فقال هذا حرام. فتذكرت هي وقالت له قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا الرجل عرفها مضطرة وأنها بحاجة، فبدل أن يدفع المال للسنة حجة النفل ماذا فعل؟ أعطاها ورجع. فرؤي هناك لما عاد قومه لتهنئته، قال: ما حججت؟ ما ذهبت؟ قالوا: بلى، رأيناك عند الكعبة وعند عرفة وفي المسعى و فقال لهم أنا ما ذهبت. قال العلماء أرسل الله ملكا بصورة ابن المبارك فحج عنه. نعم يا أحباب، الواحد منا فرض عليه إن كان مستطيعا مرة في العمر ليتفرغ لطاعات أخرى. وأيضا التجرد من الزينة في الحج هذا لا يكون في كل الطاعات، فقد جاء في الشرع خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الواحد منا يرتب نفسه في الصلاة، يغطي رأسه من السنة كرجل، وأكتافه لا تكون مكشوفة إلى غير ذلك. نعم يا أحباب، الحج له شروط صحة، شروط مباشرة، شروط وجوب. الله تعالى أوجب مرة في العمر على المستطيع، لكن يستطيع الفقير أن يقترض ويحج، يستطيع الصبي الذي هو صغير والده يجعله محرما إلى غير ذلك من التفاصيل. ومنها أي من الحكم أن جعل مرة ليحج الواحد عن غيره إذا أراد. نعم هناك ما عرف في بلاد الشام بحجة البدل، يعني عن غيرك، وهذا أمر مهم يا أحباب. عند الشافعية يكون الواحد حج عن نفسه أولا، وبعض الناس يكون معضوبا، يعني فيه علة لا يستطيع السفر، بعيد عن مكة، فهذا أيضا يحج غيره عنه. ثم يا أحباب، الحج فيه رياضة، فيه رياضة الحس، فيه رياضة الوجدان، يعني للروح والجسد معا. فهذا الحج يا أحباب كله حكم، رزقني الله وإياكم الحج والعمرة.

السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، فلا يصح الحج بدونه، وواجباته ثلاثة: الأول البداءة في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، والعقد الذي على الصفا وعلى المروة علامة على أولهما، فمن شاء اقتصر على ذلك، أي على العقد الذي كان في الماضي، ومن شاء يصعد إلى ما فوقه من الصخرات، وإذا لم يفعل ذلك وبدأ بالعقد صح. والصفا جبل والمروة جبل، كان بينهما واد منخفض، ثم هذا الوادي طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة. والثاني كونه بعد الطواف، أي بعد طواف صحيح، إلا بعد طواف الوداع، لأنه للخروج بعد الفراغ من النسك، فلا يصح

صح أن يكون سعي الركن بعده. أما إذا سعى بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة فيصح. والثالث كونه سبعة أشواط، ويجب أن يقطع هذه المسافة التي هي من العقد إلى العقد، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: The following program is supported by New South Wales Health.
1: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked on 92.1 FM.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجنا عن موضوع التطعيم وأهمية التطعيم والمعلومات التي تتعلق بالتطعيم مع الدكتور كنعان. دكتور كنعان، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة معنا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
3: أهلا وسهلا فيك وشكرا على استضافتي بهذا البرنامج.
2: بارك الله فيك دكتور كنعان. بداية لو بتحب، يعني إذا بتحب تعرفنا وتعرف المستمعين عن حضرتك وما اختصاصك.
3: إيه أكيد. فأنا خرجت لشهادة الطب البشري من جامعة دمشق، بعدين أول ما سافرت كانت على المملكة المتحدة إنجلترا واسكتلندا، أول إصابة الاختصاص هناك. اختصاص تبعي هو اسمه الطب المهني والوقائي، يعني مش هذا الاختصاص ما كتير شائع عندنا بالدول العربية، لكن أكيد موجود بدول فيها صناعات ثقيلة، يعني مثلا دول مجلس التعاون الخليجي هذا الاختصاص فيها شائع جدا، وأكيد بالدول المتقدمة مثل أستراليا ونيوزيلندا دول غرب أوروبا وأمريكا وهو اختصاص بحد ذاته. بعد ما أكملت الاختصاص حاولت يعني اكتسب خبرة، مزيد من الخبرة بالدول الناطقة باللغة الإنجليزية، فلذلك يعني حبيت إشي على
2: رابع. فإذا حضرتك يعني سوري الأصل، يعني
3: صحيح.
2: تخصصت بهذا المجال وسافرت على عدة دول منها إنجلترا ودول مجلس التعاون، وآخر المطاف الآن أنت في أستراليا تعمل الآن حاليا ضمن عيادة معينة أو ضمن اختصاص معين؟
3: إيه بس حبيت أوضح شغلة، إنه أنا زرت دول مجلس التعاون بس ما اشتغلت فيها، لكن شفت الأعمال القائمة هناك. نعم، ففي أستراليا أنا مرتبط مع سونيك هيلث اللي هي يعني شركة خاصة لكن هي متخصصة بالطب المهني والوقائي، فأنا ماني يعني أنا ماني جي بي، فأنا ما بقدر أشوف حد من الببليك، لازم يكون يعني إنسان أو شخص موظف في مهنة معينة والشركة تبعه بيبعثوا هذا الشخص لعنا قبل البدء بالعمل. إحنا هذا بيسموه الميديكال. فمثلا لنفرض مثال إنه العاملين رح يذهبوا يشتغلوا على الأوفشور إنستليشن، محطات الغاز الموجودة بولايات غرب أستراليا، لازم يسووا فحص طبي، وهذا عادة ما بيصير مع أي جنسي، لازم يكون مع الناس مخصصين يختصوا بالمهني والوقائي. هذا الشيء اذا البري امبلمنت ميديكال. لكن الشيء الثاني، نحن ايضا نشوف حالات الاصابات اللي بتحصل اثناء العمل، فمثلا احيانا بصير في عندنا مثلا هون بملبون شركه تبني باصات، يعني تسوي اسمبلي للباصات او للتراكس، احيانا بصير عندهم اصابات، فبصير اصابات اثناء العمل، فبيبعثون لنا. طالما الاصابه ليست يعني بشكل خطير أو هي مش ممكن نعالجها أو نتعامل معها.
2: هلا نحن لما عم نحكي بالإصابات، يعني أنت عم تحكي عن إصابات مثل إنجري يعني؟
3: أيوة، مثلا أي إنجري، مثلا إصابات العين أحيانا تطلع، المثل بيشتغلوا باللحامة أو الويلدينج، كتير نشوف حالات إنه تطلع صزية معدنية وتدخل بالعين. طبعا طالما إنه ما عم تخترق العين ما في مشكلة، ممكن نتعامل معه. الشيء الثاني هو في شيء اسمه needle stick and contamination injury، مثلا نتعامل أحيانا مع ناس يصير عندهم وخزة بالأبر بالخطأ يعني، أو جراحين ناس جراحين احنا كمان بنشوفهم. والشيء الثالث انه احيانا يعني الاصابات المفاصل او الام الظهر هي كثير عندنا من هذا الشيء. مثلا في عندنا ناس بيشتغلوا مثلا بالمطارات بيحطوا الامتعه داخل الطائرات، فاحيانا بنشوف انه بصير عندهم فجاه الم بالظهر بسبب الاحمال الثقيله وطريقه وضع الامتعه داخل يعني الطائره وهذا هذا الشيء عامل معه.
2: طيب موضوعنا نحن اليوم دكتور بدنا نحكي عن موضوع اللقاحات والتطعيم. يعني أنت شفت اليوم يعني بعد جائحة كورونا يعني صار في لغط كثير حول موضوع الفاكسين وموضوع التطعيم، وأنه باخده أو ما باخده، هل هو آمن غير آمن، هل هو في ضرر، هل هو في سايد افكت وشغلات مثل هيك. هلا نحن بدنا يعني نركز على الموضوع فيما يتعلق بموضوع المسافرين وموضوع اللقاحات وأهمية اللقاحات للمسافرين. السؤال الأول إذا كان سألنا دكتور، لماذا قد يحتاج المسافرون إلى لقاحات لا يحصلون عليها عادة في بلدهم؟
3: نعم، ممكن نفرق هذا الشيء لسببين رئيسيين. أولا في أسباب يعني إلزامية أو قانونية، بمعنى مثلا ناخذ مثال يعني بعتقد أغلبية المستمعين تعرضوا له، وهو الرحلة إلى الحج. المملكة العربية السعودية وبالتحديد وزارة الحج والعمرة، وزارة الحج وأيضا بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة، فسووا لقاح التهاب الصحية اللي هو المينينجايتس أو مينينجوكوكال فاكسين إلزامي، يعني إنه تحصل على تأشيرة. هو أساسا أحد شروط الحصول على تأشيرة الحج وأن لازم يكون إنسان ملقح بالتهاب الصحية. غير المملكة في عنا مجموعة من الدول اسمها دول الطوق أو دول حزام في أفريقيا، ممتدة من السودان شرقا إلى بوركينا فاسو بغرب أفريقيا بشكل أفقي، تمر بإثيوبيا والسودان وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا. هذه اسمها الطوق أو حزام التهاب الصحية. فأيضا هذه الدول لازم يكون لقاح التهاب الصحية إلزامي. فإذا هي في أشياء إلزامية أو قانونية. لكن الشيء الثاني الرئيسي هو أنه في أمراض موجودة ببلدان ما موجودة بأستراليا. وهذا بسبب أنه للأسف يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي، الوضع الصرف الصحي، الحالة اللي ما تسمح لبعض الدول أنه تعتني بالنظافة كثير أو تقضي على أماكن يعني تكاثر البعوض، مثل عندنا مثلا حمى الصفراء أو التيفويد أو التهاب الدماغ الياباني أو بسموه الجابانيز انتفلايتس. فهذه ضروري المسافر على هذه البلدان يحصل عليها حتى يحمي نفسه أيضا، لأنه حتى بالرجعة هو حيرجع على أستراليا فكمان قد يسبب له إشكال إذا ما كان معه لقاح، لأنه هيك هو يكون كأنه مسافر أتى من هذه البلدان بس من دون تلقيح، فقد يكون هناك في خطورة أنه حامل معه هذا الوباء وحتى حيادي ناس موجودين في أستراليا في الوقت اللي هذا الوباء ما موجود هون. فلذلك ضروري أنه المسافر يفكر بشكل جيد ويأخذ هذه اللقاحات اللي تقريبا هي إلزامية، إما مش قانونية أو مش أنه حماية نفسه والآخرين.
2: يعني بهالحالة هاي الإنسان اللي هو بده يسافر على أحد هذه البلاد أو مثلا رايح رحلة الحج والعمرة، هذا صار إلزامي عليه، فمطلوب أنه يأخذ الأمر بشكل جدي، أنه فيما لو لم يأخذ هذا الطعم أو لم يأخذ هذا اللقاح لن يستطيع الحصول على فيزا لدخول تلك البلد.
3: أكيد. والمثال الأوضح هو تأشيرة الحج عند الذهاب إلى المملكة. لكن الشيء الثاني والمهم هو نفسه، صحته، حياته، وشيء ثاني صحة الناس العايشين معه في البيت، صحة الناس اللي حيختلط معهم لما حيرجع على البلد المنشأ اللي هو أستراليا. فهذا كمان لازم احنا نفكر فيه. فهو ليس بس من وجهة يعني صحية، بس أيضا حتى من وجهة نظر دينية أو أخلاقية، يعني أنا أحمي نفسي حتى بالنهاية كمان أحمي الآخرين.
2: طيب كيف بتختلف الأمراض في الدول الأخرى عن الأمراض الموجودة في أستراليا دكتور؟
3: في اختلاف. ليش؟ لأنه أولا يعني هو الوضع الجغرافي حيؤدي إلى ظروف معينة بتخلي في أمراض تنتشر ببلدان أخرى ما تنتشر بأستراليا. ففي عنا يعني اختلاف البيئة مثلا ما في عنا أماكن كثيرة لتكاثر البعوض، لكن في بلدان حوالي خط الاستواء تنتشر فيها كثير، لأنه هذه الأماكن حوالي خط الاستواء هي فيها درجة حرارة عالية أولا، لكن أيضا هي فيها كمية هائلة من الأمطار، يعني مثل ما بيسموها الأمطار الموسمية، يعني تسقط الأمطار بشكل غزير مع ذلك درجة الحرارة مرتفعة. فهذا الشيء بيساهم بإيجاد أماكن غنية كثير ومتوفرة للبعوض أن تتكاثر، وبالتالي هذه طبعا في عشرات أو مئات أو أكثر أو آلاف أنواع من البعوض تحمل أمراض مختلفة مثل يعني حمى الضنك وحمى الزيكا وغيرها من الأمراض، لكن هذه أشياء ما نوجد بأستراليا. الشيء الثاني أنه في اختلاف يعني بالنسبة نرجع على الوضع الاقتصادي الاجتماعي، أنه حتى لو كانت هذه المخاطر موجودة بأستراليا لكن في بنية تحتية قوية تمنع حصول الأمراض، يعني في صرف صحي جيد، في عناية أكثر، في إنفاق أكثر من يعني اللوكال يعني البلديات أو اللوكال كونسل على على على إزالة المستقعات والتنظيف، لكن هذا الشيء ممكن ما يكون موجود بدول مثلا وسط أفريقيا أو جنوب أمريكا مثلا مثل البرازيل أو إكوادور أو غيرها من الدول. الشيء الثالث هو أنه أيضا يعني نمط الحياة مختلف، يعني أغلبية أكثر الأمراض الشائعة بأستراليا هي مثال على بلد من البلدان المتقدمة، فنلاحظ أنه أغلبية الأمراض ليست الأمراض الوبائية أو يسموها الإنتانية infectious diseases، لا هي أكثر ناتجة عن أمراض القلب والسمنة والسرطان، لكن البلدان الثانية بسبب ما فيها هذه كثير الأمراض أنه أمراض السمنة والقلب والسرطان، لكن فيها تعرض أكثر للإنتانات، فهذا بيؤدي إلى تباين بنوعية الأمراض الموجودة بكل بلد، وأستراليا مثال على ذلك.
2: طيب هل توصى بعض اللقاحات لوجهات معينة فقط؟ يعني ببعض البلدان مثلا it is recommended only for certain destinations؟
3: نعم صحيح. فهذا يعني برجعنا للشيء عم نتكلم فيه، انه في اشياء ليست بالخيار مثل يعني زيارة مملكة في مصر محج طبعا او زيارة دول الحزام الافريقي اللي هي حزام التهاب السحايا، فاكيد هذه يعني لازم ضروري انه المسافر على هذه البلدان انه ياخذ لقاح التهاب السحايا. هذا الشيء يعني في اشياء ضروريه الزاميه، لكن في لقاحات نسميها يعني باللغه الانجليزيه recommended، يعني يوصى بها يوصها مثلا لقاح التهاب الكبد الوبائي A او هيباتيتس A، لانه للاسف انه الكثير من البلدان مثلا قد لا يكون فيها الوضع جيد بالنسبه للصرف الصحي والبيئه الموجوده في المدن والشوارع، فهذا يؤدي الى نسبه عاليه من يعني تلوث المياه وبالتالي الطعام، وبالتالي الناس اللي عم تروح لهذه الدول يعني اغلبيه الدول وسط افريقيا ومناطق ريفيه في اسيا وامريكا في احتمال عالي ان الانسان عن طريق الطعام والشراب حتى دول مثل تايلاند مثلا انه يصاب بالتهاب الكبد الوبائي A. فنحن نوصي بشكل شديد يعني strongly recommended. ليش؟ ليش؟ مو لأنه أيضا أنه عم تحمي أنت صحتك، بس أيضا لأنه هذا ممكن الوقاية منه بشكل سهولة، فليش ما تأخذه؟ يعني لو في مرض مثلا كان مرض الملاريا ما له لقاح، فنحن الشيء الوحيد ممكن نوصي فيه أنه نأخذ بعض اللي بسموها chemical prophylaxis، انه ناخذ ادويه معينه تقاوم انه اذا الانسان صاب بالملاريا، بس ما عندنا لقاح، لكن هذا فيه له لقاح، فلذلك هو يوصى به خصوصا يعني التهاب الكبد الوبائي ايضا التيفويد هذا أيضا يأتي عن طريق الطعام والشراب، وأيضا اللي بيسموه الإنفلونزا الموسمية أو الإنفلونزا، لأنه أكيد المسافر حيروح على أماكن مزدحمة في المطارات، في وسائل النقل وأماكن التسوح بشكل عام، فضروري أنه يحط هذا الشيء الإنسان بذهنه. طالما هو يعني أكيد ما في سفرة إلا إنسان عم يثق فيها يعني مبلغ جيد، فليش ما يزيد شوي مبلغ بسيط يقي نفسه وعائلته من أمراض يمكن الوقاية منها.
2: طيب دكتور، نحن لما حضرتك عم بتقول أنه يوصى بها بشكل يعني كبير جدا، يعني strongly recommended، هيدا مبني على يعني خبرات ومبني على حوادث وتواريخ حصلت، فبالتالي بناء على البحوثات اللي أنتوا عملتوها أو وزارات الصحة يعني المختصين بهذا العمل يعني شافوا من خلال التاريخ ومن خلال تجارب الناس أنه اليوم التهاب الكبد الوبائي A أو التفعيد أو الإنفلونزا it is strongly recommended لهدون اللي مسافرين على بلدان معينة بسبب أنه اللي سبق وراحوا أو رجعوا أصيبوا فيها، ما هيك؟
3: أكيد بالضبط. وهذا الشيء يعني ويعني وهذا يعني ما بيقولوا يعني يجدد باستمرار، يعني كل ما بيطلع وباء معين تتجدد النصائح اللي تطلع عن يعني منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنبثقة عنا، فهذا الشيء بيتجدد باستمرار، لكن في أشياء ثابتة وإلى زمن طويل، يعني خصوصا قضية التهاب الكبد الوبائي A، لأنه إله يعني لقاح فعال، يعني إذا أخذ جرعتين من التهاب الهيباتيتس A خلص معك مناعة طويلة الأمد، يعني جزء قد لا تحتاج أنه تجددها. مثل تيفويد نفس الشيء، لكن قد يحتاج إلى تجديد. إنفلونزا يحتاج إلى تجديد سنوي بسبب تغير نمط الفيروس باستمرار. التهاب السحايا طبعا حسب النوع، في نوعين من الفاكسين أو اللقاح تبع التهاب السحايا، في اسمه وان يعني بوليساكرايد وان كونجوجيتد، فالكونجوجيتد اللي هو يوصل به الى المملكه هذا مدته اطول شيء اللي هو 5 سنين. فلكن هذه النصائح تجدد باستمرار.
2: ايوه. طيب السؤال اللي بعده دكتور، انه قبل السفر بكم من الوقت ينبغي على المسافرين اخذ اللقاحات، يعني حتى يكون عنده فعاليه؟
3: نعم صحيح، الجسم يحتاج وقت يعني لي لو انت اللقاح يعني صحيح انه فالجسم حيحتاج وقت حتى يشكل هذه الاضداد او الانتي بادي اللي بعدين حتضل بالجسم لفتره طويله. فلذلك نقول يعني خصص 10 ايام او الاحسن على الاقل اسبوعين قبل السفر حتى تكون يعني اللقاح فعال. واعتقد انه هذا الشيء يعني ينطبق على يعني خصوصا على تاشيره الحج دخول المملكة، إنه لازم يكون اللقاح صار له فترة على الأقل أسبوعين أو 10 أيام حتى الإنسان يستطيع إنه يحصل على تأشيرة الحج أو حتى يدخل المملكة.
2: يعني فيما لو كان أخذ اللقاح بمدة أقل من هيك ودخل البلد، يعني في حال إذا كانت البلاد تسمح له إنه يدخل وكان هو جسمه إسا منه متعود، هون احتمالية إصابته بالمرض في ذاك البلد بتكون أعلى مما لو أنه ما نأخذ اللقاح بالمرة؟
3: طبعا هو حسب شو بده يساوي وين حيروح. إذا كان محظوظ ممكن ما يتعرض للعامل المرضي أو يعني البكتيريا أو الفيروس قبل ما تشكل الأضداد، لكن إذا تعرض يعني هو لأنه هو أخذ اللقاح هذا بنفسه لو أنه ما عنده مناعة كاملة بس أكيد حيخفف شوي من وطأة المرض. يعني قطعا أنه أخذ اللقاح يعني لو قبل فترة قصيرة قبل، يعني لذلك نحن نقول هذه المدة هي التي ينصح بها يوصى بها recommended. بس حتى لو راح فترة أقصر أكيد حيكون وطأة المرض أقل، بس يعني ليه الاستعجال؟ إذا إنسان يعني لازم التخطيط الجيد هذا يعني لازم يشمل هذا الشيء، إنه الإنسان يعرف شو اللقاحات لازم يأخذها، إمتى لازم يأخذها، ويعرف يعني شو لازم يسوي قبل ما التسافر.
2: طيب بهيك حالة دكتور لكان، ما هي المخاطر لكان إذا سافر الشخص من دون أخذ هذه اللقاحات؟ شو الاحتماليات؟ يعني شو السيناريو اللي يحتمل أنه يصير معه؟ طبعا هو كله لا شك بتقدير الله تعالى، بس أنه من حيث الخبرة.
3: صحيح. فكل ما إذا هو ما أخذ اللقاح، يعني هو في عنا يعني هذا المبدأ موجود بالطب وهذا موجود بالإسلام. في عنا مبدأ الوقاية الأولية، الوقاية الثانوية، الوقاية الثالثية. فاللقاح هو الوقاية الأولية. يعني أنت محضر حالك. لكن إذا ما أخذ، مثلا نحن ننصح للناس اللي بدهم يزوروا دول، يعني غربية دول أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا وحيقعدوا فيها فترة طويلة، إنه يأخذوا لقاح التهاب الكبد الوبائي بي، لأنه لا سمح الله إذا تعرضوا لأي مثلا إقامة من المستشفى، أو مثلا تعرضوا ل جرح معين مثلا واضطروا أن يروحوا على مستشفى أو أي عمل طبي، أو مثلا هلأ في عنا يعني أخوات بيسافروا بسبب لمعالجة الأسنان مثلا في ماليزيا، وفي منهم بيروحوا على تركيا. فلنفرض أنه ما تلقحوا بالتهاب الكبد الوبائي وانصابوا، في عنا في اسمه secondary prevention اللي هو يعني ممكن يعطوا الإميونوغلوبولين اللي يسموه، اللي هو يعني كأنك أنت الأضداد نفسها مشكلة مسبقا، تعطي جرعة على هذا المريض، وأيضا تبدأ التلقيح لأنه هو ملقح. لكن نحن ما نفضل نوصل هالمرحلة، فأكيد المخاطر أكثر إذا إنسان سافر على بلدان يعلم بيها إنه فيها أوبئة معينة ما موجودة في أستراليا وما أخذ اللقاح. ليش المخاطرة؟ فلذلك يعني ننصح بالتريس والتخطيط الجيد قبل ما الإنسان.
2: طيب كمان سؤال هون هلا بيخطر ببالي دكتور، فيما يتعلق بموضوع اللقاحات في أستراليا وخارج أستراليا، هل هي موحدة اللقاحات؟ يعني إذا كان في مثل ما عم بتقول إنه راح لحتى يعمل أسنانه وما أخذ اللقاح، فهناك خطر بباله قالوا له قديش أهمية إنه تأخذ اللقاح فقرر إنه يأخذ اللقاح. هون ما بين الأستراليان ستاندرد and the overseas standard، يعني المقارنة بالمقاييس والمعايير الأسترالية، هل تطبق في تلك البلاد ولا شو الإشكالية هون؟
3: صحيح. طبعا في مبادئ موحدة بكل أنحاء العالم، ويعني الأخوة الأطباء العاملين في مثلا أغلبية الدول اللي عندها نظام صحي قائم تعتمد درسه، لأنه هنا بالنهاية هم نتبع توجيهات وزارة الصحة، عفوا منظمة الصحة العالمية.
2: أيوة.
3: لا هلا إذا إنسان أو بلد معين أو طبيب معين اختار الخلاف، هذه مشكلته. لكن أغلبية بلدان العالم بتأخذ تعليماتها من منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنبثقة عنا. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه يعني كثير من اللقاحات وأغلبية اللقاحات هي أساساً مصنعة من قبل شركات عالمية. يعني مثلاً كوفيد لفايزر هي شركة عالمية. مثلاً لقاح التهاب الكبد الوبائي مصنع من قبل جلاسكو سميث كلاين هي شركة عالمية. فهي في الدول فأغلبية الدول طبعاً قد يكون هناك في دول وضع الاقتصادي والاجتماعي منخفض ما تقدر تشتري يعني هذا اللقاح، قد تكون تكلفته، ممكن تلجأ إلى لقاحات يعني من شركات أدوية أقل. هنا هذا خطر نعم، لكن إذا كان هو اللقاح نفس الشركة فايزر مثلاً هو المفروض يكون نفسه يعني ونفس الـ يعني الجودة أو الـ نعم نفس الجودة أو النوعية يعني في بلدان العالم المختلفة.
2: طيب مقارنة بين كبار السن والأطفال، هل نفس الشروط التي تنطبق واللي حكينا فيها هلأ من قبل سواء فيما يتعلق بالمملكة أو دول التوق أو يعني الدول الثانية، هل نفس الشروط تنطبق على الأطفال؟
3: أكيد. يعني هو دائما يعني بقوله الطرفي للحياة أو التوسع يعني أو التو إكستريم سبارت يعني الطرفين للحياة هني صغار السن كبار السن هني أكثر عرضة هني أكثر عرضة مني ومنك من الإصابة بهذه الأمراض وأيضا لأنه إذا انصابوا فيها هتكون يعني احتمال إنه يدخلوا على المستشفى أو يبقوا في مراكز العناية الصحية أكثر. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه في أطفال يعني ما نقدر نعطيهم كل اللقاحات. يعني في في في مثلاً لقاحات لا تعطى لأطفال مثلاً أقل من سنة أو ست شهور. فهذا بيزيد الخطر على الأطفال. فلذلك الإنسان يعني بده يسأل نفسه إنه إذا أخذ معه طفل صغير أو مولود حيث يسأل نفسه هل أنا بحتاج أروح لهذه الرحلة؟ لأن أنا عم عرض هذا الطفل لشيء هو ليس متعرض له في بلد الأصل اللي هو أستراليا اللي فيها نظام صحي جيد وما فيها نفس الأوبئة الموجودة بالخارج طبعا أكيد فالأطفال هن أكثر عرضة وأيضا كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة واللي عندهم أمراض يعني بسبب بياخذوا مضادات المناعة فهذه بتجعلهم أكثر عرضة.
2: وهل هذا السبب إنه كونهم أكثر عرضة للتعرض لبعض الأمراض عند السفر بسبب جهاز المناعة اللي عندهم إنه ما بيكون إسا بعد يعني لنقول نضج عند الأطفال وعند كبار السن بسبب الأمراض المزمنة قلت المناعة عندهم؟
3: أكيد. في عنا شيء اسمه يعني قلة المناعة عدم التعرض من قبل لهذا الشيء. خصوصا يعني اذا لانه يعني لانه اذا الطفل ما متعرض واذا كان هو الام كمان ما عنده يعني هلا في اطفال ممكن ما يتعرضوا لكن تحصل على المناعه بشكل طبيعي بسموها تمنيع او طبيعي او ناتشرال ايمينيتي من الام. طيب لكن اذا هن ما متعرضين من قبل اكيد لما يروحوا على بيئه ليست بيئتهم حيكون أكثر عرضة وحتكون الاختلاطات يعني أكثر عليهم. ونفس الشيء بالنسبة لكبار الأم لأنه مع الكبار ومع يعني وجود أمراض مزمنة قد تضعف مناعة الجسم أكيد حتضعف يعني هذا ليس قد تضعف لكن كم شدة الضعف تختلف الإنسان لإنسان.
2: طيب ماذا عن النساء الحوامل دكتور؟
3: طبعا هو يعني أنا ما بعتبر الحمل هو مرض. أنا بعتبر الحمل هو عبارة عن مرحلة بتمر فيها أي أم يعني هي ما بقوله مرحلة فيزيولوجية أو فيزيولوجية. نعم. فنفس الشيء يعني أولا أنا بدي أسأل يعني الإنسان الحامل إنه إذا بتسافر على وجهة فيها خطر إصابة بأوبئة إنه هل أنت فعلا مضطرة تسافري بهذا الوقت يعني أنت حامل؟ فهذا أول سؤال أنا لازم أسأل نفسي أو أسأل هذه الأم أو الأم لأنه أكيد هي أول شيء يعني بسبب أنه الحمل نفسه يعني يرهق المرأة لأنه هو عم يستنزف من طاقتها فاستنزاف الطاقة حيضعف وحيجعلها عرضة أكثر للأمراض. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه اختلاط الحمل نفسه يعني بتزيد يعني أثناء السفر لأنه طبعا وين ما رحت أي مكان في العالم يعني أقل سفرة من أستراليا من سيدي أو ملبورن مثلاً يعني 5-6 ساعات لو كثير مثلاً في ناس كثير بيحبوا يروحوا على ماليزيا سفرة من ماليزيا من سيدني كوالالمبور في تقريباً 8 ساعات نحن ما عم نحكي أنا هون عن رحلة ساعتين ثلاثة. فاختلاطات الحمل نفسها حتكون أكثر بسبب الجفاف ويعني يعني عدم قدرة على ضبط الحرارة مثلاً أثناء الطائرة وأيضا قلة نسبة الأكسجين كلما الإنسان ارتفع مع أنه هم بيضخوا أكسجين أو داخل الطائرة بس بيضل يعني في نسبة خطورة على الحمل أكثر من غيره.
2: طيب شو هي الاحتياطات التي ينبغي على الحامل أنه تتخذها فيما لو قررت السفر إلى أحد تلك البلاد؟
3: أول شيء لازم تشاور طبيب الأخصائي تبع اللي هو الطبيب النسائي المختص أكيد لازم فيه. هو حيكون يعني إما هو أو الطبيب المختص بالترافل ميديسين أو طبيب السفر ليس الطبيب العادي اللي نسميه الجي بي أو ثاني لا لأنه مو كل جي تي هو يعني قد بعد جي تي سوى دورة وصار عندهم شوية خبرة بطب السفر وممكن جي تي عندهم خبرة يعني هنا في بعض جي تي بيسوى شوية تحت سبو تحت التخصص سبيشاليتي بيسوى شهادة مثلا بشهادة يعني خبرة بالطب الولادي أو النسائي لكن مو كلهم فذلك هي أول شيء شاور طبيب الأخصائي تبعها أخصائي الحمل والولادة الشيء الثاني إنه يعني الشيء الثاني هو إنه تأخذ الاحتياطات مثلا إذا هي راحة على بلد يعني فيها نسبة عالية من الإصابة مثل نفرض التهاب الكبد الوبائي إنه تأخذ احتياطات مثلا تحاول إنه ما تشرب ماء من الصنبور أو الحنفية لازم تحاول إنه مثلا تشتري زجاجات مغلقة ومن أماكن يعني تسوق ما تشتري تحاول تتجنب نحن حنا كلنا لما بنسافر نحب نشتري طعام من الشارع أو فهذا كمان يتجنب لأنه بهذه الحالة أيضا هي تتجنب التهاب الكبد الوبائي أي وأيضا التيفويد الشيء الثالث نحن ممكن لازم أيضا يضل بذهننا إنه يعني خصوصا بالنسبة للمرأة الحامل في يعني لقاحات قد تستطيع تأخذها بالمرة يعني هي يسموها اللايف فاكسين لأنه مش المهم نعرف إنه اللقاحات نوعين نوع حي لكن مضاعف يسموه لايف أتنيويتد ونوع يعني غير حي أو إن أكتيفيتد فأكيد يعني في قد لا تستطيع تأخذ لقاحات الحية يعني مثل الحصبة أو الحصبة الألمانية يعني أو الـ MMR أو الفاريسيلا أو مثلا لقاح الحمى الصفراء إذا كانت حتروح على دول الحمى الصفراء اللي يعني هي موجودة أيضا لأغلبية دول جنوب أمريكا ودول أفريقيا فهذه اللقاحات هي لقاحات حية فما حتقدر تأخذها وأكيد طبيب الأخصائي تبعها ما حيوافق فكمان نفس الشيء لازم تأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وإما يعني هي ما شرط تلغي الفكرة لكن تأجلها
2: أيوة يعني ببعض المحلات أو ببعض الحالات في بالنسبة للحامل بعض الفاكسينز قد يكون عنده تأثير سلبي على الحامل
3: أكيد أكيد خصوصا اللقاحات الحية اللي هي قد ما تستطيع أبدا أنه تأخذها خصوصا من خلال أشهر الحمر الأولى يعني مثل ما قلنا أنا عمولة من إنجليزي معلش مشان المستمعين أنه لأنه إذا قلت حصبي قد لا يعني يعني قد تأخذ منه الوقت أنه يعرف بس هي MMR والفاريسيلا والبي سي جي أو التدرن أو السل
2: لا بس هو إجمالا أغلب اللي هن قادمين من البلاد العربية يعني بيعرفوا هاي المصطلحات الحصبي والتفوئيد والتهاب الكبد الوبائي وكل يعني الأمراض اللي أنت ذكرتها كلها يعني مرأة عليهم بيعرفوها
3: نعم صحيح
2: طيب دكتور هل ما هي اللقاحات اللي بيحتاجها المسافرين غالبا عند التوجه إلى وجهات شائعة يعني what are the vaccines that travelers often need to for popular destinations؟
3: نعم صحيح. فيعني ما قلنا من إنه في بيعتمد هذا الشيء على الوجهة المتوجه إليها المسافر. فا مثل ما قلنا إنه في أشياء قد تكون إلزامية أو قانونية، لكن في أشياء ينصح بها. ففي لقاحات يعني الحصول عليها سهل. وهي متوفرة وينصح بها مثل يعني أغلبية الناس حيزوروا دول آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية تأخذ على المثال يعني ماليزيا أو تايلاند مثلا ينصح بالتهاب الكبد الوبائي A ينصح بالتيفويد وأيضا حتى ينصح بالتهاب الكبد الوبائي B أيضا لأنه هو لقاح يعني بسيط لكن بيعطي مناعة طويلة الأمد ويقي من مرض التهاب التهاب الكبد الوبائي وأيضا هو يعني هو من أحد اللقاحات المضادة للسرطان أيضا لما أنت عم تقي نفسك من التهاب الكبد الوبائي بي بالنهاية عم تقي نفسك من تشمع الكبد وبالنهاية من سرطان الكبد لأنه هو أحد هذا الأسباب يعني تطور سرطان الكبد وأيضا يعني حسب البلد اللي أنت رايح ليه ممكن الريبيس أو قوداء الكلب الحمى الصفراء فهذه يعني كل أشياء ينصح بها وهي موجودة. لكن طبعا بيدخل هون عامل التكلفة، يعني لحد علمي أنه بعض اللقاحات تتكلف كثير، يعني ممكن أكثر من 200 أو 300 دولار. فإذا كان واحد راح مثلا ممكن أسبوع على هذه البلدان ممكن ما يعني ينفق هذا الشيء. لكن أكيد كل ما أخذ هذه اللقاحات كل ما كان احتمال وقايته أحسن.
2: أيوة. طيب هلأ أكيد فهمت منك أنا أنه منظمة الصحة العالمية هي اللي عندها الستاندرد العالمي، بس أنا بدي هون كمان أرجع أضوي على شغلي، كيف بيحدد مقدمو الرعاية الصحية اللقاحات التي يوصون بها لبلد معين؟
3: نعم صحيح. ف يعني لنفرض إنسان يعني زارني وسأل أنه هو رايح على بلد معين وشو هي اللقاحات اللي بيوصوا فيها؟ طبعا هذا الشيء بيعتمد على عدة أشياء. طبعا إحنا ما نحكي عن الأشياء الإلزامية، هذه الأشياء الإلزامية هي إلزامية ما في ما ممكن تناقش فيها. لكن الأشياء التي قد ينصح بها تعتمد إنه في هذا البلد الذي ينوى زيارته شو هي الأمراض الموجودة فيه. أيوة. إذن يعني لازم الإنسان يقيم إنه شو هي الأوبئة الموجودة. مثل ما في طوق أو حزام للحمى الذهبية الصحية، في أيضا طوق للملاريا أيضا. بس للأسف ما في لقاح للملاريا، لكن في أدوية معينة الإنسان لازم يأخذها قبل وبعد زيارة البلدان. فأيضا يعتمد على أنه بهذا الوقت لهذا البلد شو هي الأمراض الموجودة. الشيء الثاني أنه أيضا تطلع أنه شو هي مدة المدة اللي لازم الإنسان ناوي يقضيها، وضعه الاقتصادي الاجتماعي، وأيضا شو هي التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. طبعا في بالنسبة لأغلبية الأطباء اللي بيشتغلوا بهذا المجال في عندهم يعني يقولوا مصادر رجعية اللي هي ترافل باك، في شيء اسمه كمان موقع اسمه مارس ترافلر أستراليا، كمان بيعطي نصائح وتوجيهات عن هذا الشيء. وهذه لنا اثنيناتنا، يعني للطبيب الحي يوصي وايضا للمسافر ايضا. ففي كثير يعني مصادر، في شيء كمان CDC اللي هو سنترال ديزيز كنترول اللي صادع الولايات المتحده، ايضا بيعطي معلومات كثير مفيده. ويعني كمان كل هالمعلومات يعني صحيحه، يعني up to date.
2: طيب هل توجد جرعات معززة قد يحتاجها المسافرون حتى لو تلقوا تطعيمات في طفولتهم؟
3: أكيد. ففي شيء هيك يعني قد يغيب عن أذهانات، إنه أنا لو أخذت مثلا لقاح تقريبا من 10 سنين، وهذا الشيء يعني نشوفه بشكل مستمر، إنه في ناس كثير أخذوا مثلا لقاح الالتهاب الكبد الوبائي بي أخذوه مثلا من 10 سنين، لما بتسوي فحص دم بتلاقي إنه نسبة المناعة عندهم كثير منخفضة. فغالبا غالبا الجسم بيتذكر، بيقدر يتذكر، يعني لو إنه نسبة المضادات أو الأضداد الأنتيبازيز يعني قليلة، الجسم إذا تعرض للوباء بيقدر يتذكر. بس مع ذلك إحنا ننصح إنه يأخذ بوستر حتى تدعم شوية الجسم. فهل لقاحات مثلا الهيباتيتس A اللي هو التهاب الكبد الوبائي A، التهاب الكبد الوبائي B، بالنسبة للمرض الكزاز والتيفوئيد اللي هنا بيجوا مع بعض تتنص بكتيريا، أيضا الشاهو أو السعال الديكي، حتى لقاح شلل الأطفال مرة ثانية نذكر الحصبة، أيضا الالتهاب الصحي إذا كان المدة اللي أخذها أكثر من 3 سنين إذا كان بوليسكارايد، أو أكثر من 5 سنين إذا كان الثاني اللي هو الكونجوكيتيف. فننصح أنه يأخذوا بوستر مشان تعزز المناعة. طبعا البوستر هي حتكون يعني بس مرة واحدة مقارنة مع الجرعة الكاملة. مثلا الجرعة الكاملة لالتهاب الكبد الوبائي بي و3 جرعات تتخذ في أول مرة، بعدين بعد شهر، وجرعة الثالثة بعد 6 شهور من الجرعة الأولى.
2: يعني هون أنا بفهم منك دكتور أنه كأنه كمان in between two brackets، يعني بين قوسين أنت بشكل غير مباشر عم بتقول إنه إجراء الفحص، فحص الدم يعني من فترة لفترة، أو يعني بعد مثلا بلوغ سنوات، ليكتشف ما مدى فعالية الجرعات اللي كان أخذها سابقا أو أثناء طفولته، هل هي فعالة أو لا، هذا أمر جيد؟
3: يعني أمر جيد. ليش؟ عشان الإنسان يعرف مستوى المناعة اللي عنده. يعني إذا مثلا ناس محبة مثلا، وفي كتير ناس ما بتحب، ما بدها يعني، قال خلاص أنا أخذت اللقاح ما بدي يعني جرعة إضافية أو جرعة داعمة أو بوستة، فهذه الناس مش نقول لهم طيب سوف حظم. يعني هو فكرة ليست خاطئة، فكرة جيدة. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه أحيانا ينصح به بشكل قوي أن الإنسان تنفح الدم. ليش؟ لأنه في ناس قد لا تستجيب للقاحات معينة. يعني في ناس لا تستجيب للقاح التهاب الكبد الوبائي بي أو الهباتيتس بي، فهؤلاء في نسبة يعني كويسة يعني من الناس ما تستجيب. فهؤلاء الناس شو بنسأل معهم؟ أنه نوصيهم أنه يبدأوا يعني كورس جديد من التلقيح، لكن بنوع مختلف من التهاب الكبد الوبائي بي. لأنه في نوعين تقريبا، واحد مصنع عن طريق بعتقد جلاسكو سميث كلاين، وواحد عن طريق شركة تانية. فإذا هو ما استجاب لهذا قد يستجيب للقاح الثاني. إذا مع ذلك ما استجاب، فهنا على الأقل هذا الإنسان أو الإنسان المسافر لهذه الوجهة اللي فيه التهاب الكبد الوبائي لازم تأخذ يعني تحت يعني يعني وسائل للوقاية. يعني هو بكل الأحوال لا الاعتماد بشكل كلي على اللقاح، أنه خلص أنا ملقح معناته أنا ما بقى بأخذ يعني تحذيرات بطلع هيك يعني يعني مثلا
2: أنه ما يعتمد على اللقاح خلاص، ونقول أنه أنا خلاص ماشي حالي،
3: لا أنا أخذت اللقاح لا لا لا. يعني حتى لو أنا أخذت التهاب الكبد الوبائي A أو التيفويد اللي هو بينتقل عن طريق طعام الشعر، لازم استمر بأنه لما بروح على بلد قد يكون مستوى الصف الصحي ما مستوى الموجود بإستراليا أو نيوزيلندا، يعني أنا يعني حاول أتجنب أنه أشرب مي من أي مكان، أكل من أي مكان. يعني فهذا الشيء ما أنه ليس هو بديل للسلوك الصحي والسلوك المسؤول يعني. فهذا الشيء مهم أنه نحن يعني نحطه بأذهاننا، أنه
2: يعني ما يستهتر الشخص، ما يستهتر بهالموضوع،
3: ما يستهتر، وهي ليست بديل يعني. اللقاحات ليست بديل. أيوة. إنما كلها بتدعم بعضها، هي مثل حزمة كاملة أو فول باكيج. أنت ملقح لكن أيضا تأخذ يعني كل الأساليب الوقاية، وتتجنب يعني مصادر الوباء أو الخمج أو السلوك حتى اللي بيعرضك لهذا الشيء. يعني مثلا اذا بدي اروح مثلا على اماكن فيها مستنقعات واقلع الحذاء وامشي فيها، اكيد انا حارفع مستوى اصابتي بالاوبئه
2: الهوائيه. طيب دكتور، سؤالي الاخير، لانه هلا انت ذكرت رحلات قصيره ورحلات طويله، هل هناك لقاحات ينصح بها للرحلات القصيره مقارنه بالاقامات الطويله؟ يعني إذا مسافر لنقول 3-4 شهور، وبينما مسافر على نفس البلد لنقول 4-5 أيام أو أسبوع،
3: سواء رحلة قصيرة أو طويلة، يعني قد الإنسان يكون عرضة من أول يوم،
2: صح،
3: قد يكون عرضة حتى يعني أثناء السفر من خلال مروره على المطارات، أو يعني وجوده ببيئة مغلقة داخل الكابين الطائرة أو جسم الطائرة. لكن يعني هو ليش أحيانا في فرق بين الرحلات الطويلة والقصيرة؟ لأنه هو بيرجع للتكلفة، التكلفة، وأيضا أنه الرغبة، أنه أنا ما بدي مثلا، أنا لا أريد أنه أطعم بكل شيء. لكن هو الأفضل أنه الإنسان يضل بذهنه الأشياء الواردة حتى بالرحلات القصيرة، مثل التهاب الكبد الوبائي A و B، مثل السيفوئيد، وأيضا الفلو أو الإنفلونزا الموسمية، وايضا اكيد اللقاحات اللي هي الزاميه مثل التهاب السحايا. لكن اذا كانت فترته طويله ومثلا حيزتونيك مثل العمل او للبحث، لانه في ناس بنروح نسوي ابحاث معينه او حتى العمل بمناجم او هيك شيء، فمننصح مثلا باشياء قد تكون مكلفه مثلا لقاح الكلب او الريبيس أو الجابانيس إنكفالايتس التهاب الدماغ الياباني أو حتى التدرن أو السل. فترجع للتكلفة وأيضا الرغبة شو الإنسان بده يساوي.
2: دكتور أنا بدي أشكرك كتير على وقتك، يعني حقيقة هلأ أنت ضويت على أمور كتير مهمة فيما يتعلق بموضوع أهمية أخذ اللقاحات للمسافرين، ويعني الأشياء اللي قد يتعرض لها المسافر فيما لو لم يتخذ الوقاية بأخذه لهذه الجرعات. يعني حتى يعني عم يخطر ببالي أنا أنه حلقات تعليمية للمستمعين دورية عن مواضيع مثل هذه، لأنه أغلب الجاليات اللي هي في أستراليا اليوم لا سيما الجاليات العربية والإثنية كثيري السفر، يعني بيسافروا بيدروا يزوروا بلاد وكذا وكذا وكذا، وحتى من غير يعني يعني الجاليات الإسلامية بتلاقي أنه رايح هوليداي هوليداي وين على بلد كذا بلد كذا بلد كذا، لكن قد لا يخطر بباله أهمية يعني البحث فيما يتعلق بموضوع اللقاحات والأمراض التي قد يتعرض إليها. شو رأيك؟
3: أكيد يعني هو هذا الشيء جاي يعني يعني أنا إلا يعني بتسميه الثقافة، يعني إنه كلاتنا يعني بصراحة يعني ربينا وعيشنا يعني ربينا وعشنا وكبرنا يعني ببيئات يعني ما كتير منفكر بهالأشياء أو ما في كان التوعية. فلذلك لما أحيانا بنقول لبعض الأخوة أو الجيران أو الأصدقاء أنه أخذ كذا، فهو قد ينظر إليك أنه ليش عم تقول لي أنه خذ هذا اللقاء. فهي مسألة توعية وثقافة، لكن يعني لذلك ضروري أنه جزاكم الله خير على هالوقت اللي أعطيتوني إياه، أنه أكيد حملات التوعية والتثقيف حتساهم بتغيير النظرة لهذه الأمور. وأكيد أنا بعتقد الجيل الثاني حيكون مختلف، يعني بالعكس هنا حيقولوا لأمهاتهم وأبائهم أنه لا يعني ضروري أنه نصاب اللقاح وضروري أنه ناخذ كل وسائل الوقاية. بنفس الوقت أنه اللقاحات

0: send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.
1: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
3: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل, علم, تربية وثقافة.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود, ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

0: هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع، وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا.
1: فإذا دعوت الله في أمرنا،
0: الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادة في طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك يجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة.

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايما منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل طويل وآل شحيطة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نادية طويل رحمها الله، أرملة الحاج خالد طويل رحمه الله، أبناؤها نجيب ووليد طويل، أشقاؤها الحاج رياض، الحاج رهيف، الحاج عبد الرحمن، الحاج عبد الله، والحاج عبد الحميد، أصيرتها الحاج علي شحيطة، الحاج عثمان لعلعة، ومحمد درويش. تقبل التعازي بين المغرب والعشاء للرجال على العنوان 21 3rd Avenue Condell Park، وللنساء على العنوان 28 Adeline Street Bass Hill. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الأحد عشر خمس 2026 ما بين المغرب والعشاء للرجال والنساء في مصلى الرشاد على العنوان 68 Waterloo Road Greenacre. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

من سنن الطواف استلام الحجر وتقبيله بلا صوت، وهذا يكون بلا مدافعة بلا ضرب. والنساء لا يستحب لهن تقبيله ولا استلامه إلا إذا خلى المطاف عن الازدحام بالرجال، وهذا نادر أن يحصل. لا يسن لهن مزاحمة الرجال حتى يصلن إلى التقبيل، فلينتبه إلى ذلك، بارك الله فيكم. والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة الكرام فإنها أفضل فيه. ومن المأثور ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة، أي الجنة، وقنا، أي جنبنا عذاب النار، إذ ثبت أنها أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغير الحج، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الحشماوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد موسى محمد الحشماوي الذي توفاه الله في العراق رحمه الله. أقرباؤه في أستراليا أخته نسرين الحشماوي زوجة محمد البندر أبو أكرم، أولادهم أكرم، موسى، ماريا، فاطمة وإبراهيم، أشقاء الفقيد حسين وعلاء الحشماوي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 9/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بانكستاون على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل طويل وآل شحيطة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نادية طويل رحمها الله، أرملة الحاج خالد طويل رحمه الله، أبناؤها نجيب ووليد طويل، أشقاؤها الحاج رياض، الحاج رهيف، الحاج عبد الرحمن، الحاج عبد الله والحاج عبد الحميد، أصيرتها الحاج علي شحيطة، الحاج عثمان لعلعة ومحمد درويش. تقبل التعازي بين المغرب والعشاء للرجال على العنوان 21 3rd Avenue Condell Park وللنساء على العنوان 28 Adeline Street Bass Hill. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الأحد عشر خمس 2026 ما بين المغرب والعشاء للرجال والنساء في مصلى الرشاد على العنوان 68 Waterloo Road Greenacre. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. صدمة مليار برميل نفط على وشك سحق الطلب. تواجه أسواق الطاقة العالمية تحولاً حاداً مع أزمة مضيق هرمز، في وقت تحذر فيه تقارير دولية من اقتراب ما يوصف بصدمة المليار برميل، التي قد تقود إلى تراجع حاد في الطلب على النفط وتهدد بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق. وفي هذا السياق أفادت تقارير أن الدول الصناعية تعمل حالياً على استخدام مخزوناتها الاستراتيجية لتخفيف وطأة النقص في الإمدادات، ما ساهم في احتواء الأسعار مؤقتاً، غير أن هذه الحلول تعد مؤقتة. وبحسب تقديرات فإن خسارة ما يقارب مليار برميل من النفط أصبحت شبه مؤكدة، وهو ما يفوق بكثير ما ضخته الحكومات من مخزونات طارئة منذ بداية الأزمة. ومع تناقص هذه الاحتياطات تبدأ تأثيرات الأزمة بالانتشار تدريجيا، بدءا من القطاعات الصناعية وصولا إلى حياة المستهلكين اليومية. وميدانيا ظهرت الآثار أولا في قطاع البتروكيماويات في آسيا والشرق الأوسط، قبل أن تمتد إلى الأسواق الغربية، حيث بدأت شركات الطيران في أوروبا والولايات المتحدة بإلغاء آلاف الرحلات في ظل ارتفاع تكاليف الوقود، كما سجل تراجع في استهلاك البنزين والديزل مع بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة. وفي سياق متصل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يسجل الطلب العالمي على النفط أكبر تراجع له منذ 5 سنوات، في حين تشير تقديرات أخرى إلى احتمال فقدان ما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، أي نحو 5% من الإمدادات العالمية. واقتصادياً بدأت التأثيرات تنعكس على مؤشرات النمو، حيث خفضت ألمانيا توقعاتها إلى النصف، فيما حذرت مؤسسات دولية من خطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود. وفي سيناريوهات متشددة قد ترتفع أسعار خام برنت إلى ما يفوق 140 دولارا للبرميل، بل قد تبلغ 250 دولار في حالة اضطرار السوق للتوازن عبر الأسعار. وفي المقابل يبرز قطاع الديزل كأحد أكثر النقاط حساسية نظرا لدوره المحوري في نقل البضائع، ما يجعل أي نقص فيه مؤشرا خطيرا على تعطل الاقتصاد. وفي ختام المشهد، يحذر خبراء من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتسبب بإعادة معايير قاسية للطلب، إما من خلال ارتفاع الأسعار أو بتدخل حكومي لتقنين الاستهلاك، ما يعني أن تداعيات الأزمة قد تكون أعمق مما يبدو في الوقت الراهن. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: التويم إفن سبونسر.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: A2MFM sponsor.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل طويل وآل شحيطة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نادية طويل رحمها الله، أرملة الحاج خالد طويل رحمه الله، أبناؤها نجيب ووليد طويل، أشقاؤها الحاج رياض، الحاج رهيف، الحاج عبد الرحمن، الحاج عبد الله والحاج عبد الحميد، أصهرتها الحاج علي شحيطة، الحاج عثمان لعلعة ومحمد درويش. تقبل التعازي بين المغرب والعشاء للرجال على العنوان 21 3rd Avenue Condell Park وللنساء على العنوان 28 Adeline Street Bass Hill. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الأحد عشر خمس 2026 ما بين المغرب والعشاء للرجال والنساء في مصلى الرشاد على العنوان 68 Waterloo Road Greenacre. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. أما بعد، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لهن أحكام خصهن الله بها دون سائر المؤمنات، فلا يقاس غيرهن عليهن فيها. وبعض من ادعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب تغطية الوجه بعد نزول آية الحجاب، وهذا غاب عنه أن هذا الحكم خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو داود في سننه. فلا يقال إنه يجب على كل مسلمة تغطية الوجه، إنما المسلمة الحرة إذا غطت وجهها فلها ثواب، وهو يستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو 80 يوما، جاءته امرأة يوم العيد وكانت شابة جميلة، فجعلت تسأله عن مسألة في الحج. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ما قال لها: غطي وجهك، أنت شابة جميلة لا يجوز لك كشف وجهك. وهذا كان بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات، فليس لقائل أن يقول: ما كان نزل الأمر بالحجاب بعد فلذلك ما أمرها بستر وجهها. لا يقال. هؤلاء الناس الذين يتشددون في غير محل التشدد، فيحرمون ما لم يحرم الله، ويفرضون ما لم يفرض الله تعالى على خلقه، لا تحمد عاقبة أمرهم. قال بعض الأئمة المالكيين كالقاضي عياض وغيره: للمرأة كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. وقد نقل ابن حجر الهيتمي كلام القاضي وأقره في حاشيته على إيضاح النووي. وأما استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وترحمنا اللهم يا ربنا إنا نسألك السعادة في الدارين ربنا توفنا وأنت راض عنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم والفجر وليال عشر كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر وفي سنن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى كل هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم أحبابنا تدل على أن العمل في أيامه أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها فعمل الخير والبر في هذه الأيام يزيد على ما سواه والأعمال الصالحة تزكو عند الله تبارك وتعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها وقد ورد في فضل هذه الأيام العشر أحاديث عدة ولها فضائل ومزايا عديدة نذكر منها إن شاء الله تعالى بعضا من فضائل هذا العشر العشر الأول من شهر ذي الحجة أن الله تبارك وتعالى أقسم به جملة وببعضه خصوصا قال الله تعالى والفجر وليال عشر فالليالي العشر التي ذكرت في هذه الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذا ما عليه الجمهور أي جمهور المفسرين من السلف وغيرهم وهو الصحيح المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد أخرج الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العشرة أي التي ذكرت في الآية عشر الأضحى والوتر هو يوم عرفة والشفع يوم الأضحى والفجر أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر هذه الليالي الأول من شهر ذي الحجة والشفع الشفع هو يوم الأضحى يوم العيد يوم الحج الأكبر والوتر هو يوم عرفة الذي هو أفضل أيام العام ومن فضائل العشر الأول من شهر ذي الحجة أنه من جملة الأربعين التي وعدها الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى

ليلة. سيدنا موسى عليه السلام غاب عن قومه 40 ليلة، وفي تلك الليالي أنزل الله تعالى عليه كتاب التوراة. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد أنه قال، مجاهد كان من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من شهر ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله تعالى لموسى عليه السلام، وهي العشر التي أتمها الله تعالى لموسى عليه السلام. ومن فضائل هذا العشر الأول من شهر ذي الحجة أنه خاتمة أشهر الحج. خاتمة أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. فالعشر الأول من شهر ذي الحجة هو خاتمة أشهر الحج. قال الله تعالى، الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهي شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ومن فضائله أنه الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. يقول الله تعالى، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي، وهو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور. ومن أراد أن يضحي يستحب له ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره إذا دخل شهر ذي الحجة، ليبقى كامل الأجزاء. روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ في مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا دخلت العشر، أي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، لا يقص شعرا ولا ظفرا. ومن جملة الفضائل التي وردت في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أن فيه يوم عرفة، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق. أما العيد الذي يتكرر للمسلمين كل أسبوع هو يوم الجمعة، لكن يوم عرفة يأتي في العام مرة واحدة. وفضائل يوم عرفة كذلك عديدة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. وفي هذا اليوم، أي في يوم عرفة، نزل قوله تعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية هي ليست آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما آخر آية نزلت على رسول الله هي في سورة البقرة، قوله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل من القرآن شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كل القرآن
نزل على نبينا في حياته، نزل على نبينا في حياته. قال ابن عباس: نزلت الآية التي ذكرناها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، الجمعة وعرفة. خرجه ابن جرير في تفسيره. ومنها أنه روي أنه أفضل الأيام أي يوم عرفة، خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة. ومنها أن يوم عرفة يوم مغفرة من الذنوب، ويوم التجاوز عنها، ويوم العتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرح هذا الحديث: قال القاضي عياض، قال المازري: معنى يدنو عن الله تعالى في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. الاتصال والانفصال والقرب والبعد هذا ينطبق على المخلوق. أنا بعيد مثلا من هذا الجدار أو قريب من هذا المنبر، هذا القرب وهذا البعد كله من صفات المخلوقين. أما الله تعالى يتنزه عن الجهاد كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عندما ذكر في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي. ذكر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أي عن الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، كسائر المبتدعات. والبيهقي رحمه الله يذكر في الحديث الوارد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: فإن لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء ولا قبله شيء ولا بعده شيء، دل على أنه تبارك وتعالى موجود بلا مكان. فهذا الشرح شرح لطيف وجميل. قال: تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء. تعلمون حديث النزول الذي فيه ينزل ربنا، وهناك رواية: ينزل ربنا، أي ينزل الملك بأمر ربنا، ينزل الملك بأمر ربنا. في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. من الذي نزل بالقرآن الكريم ليلة القدر؟ جبريل. لكن الله تعالى قال: إنا أنزلناه، نسب النزول إلى نفسه، أي نزل القرآن الكريم بأمرنا، نزل به سيدنا جبريل بأمرنا. عرفنا كيف؟ هذا أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم.
أما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، انتبهوا هنا، أي أن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه من غير واسطة. لما يضاف المصدر إلى الفعل وكلم الله موسى تكليما، التكليم هو المصدر، وأما كلم فهذا فعل، فإذا أضيف المصدر إلى الفعل دل على أن هذا الأمر كان بغير واسطة. إنا أنزلناه، ربنا تعالى ما قال إنا أنزلناه تنزيلا، إنما قال إنا أنزلناه، فدل على هذا أن الملك جبريل عليه السلام نزل بالقرآن بأمر الله. أما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي من غير واسطة، أسمعه كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين. كذلك في قوله تعالى إخبارا عن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة، أين كانا؟ في الجنة. نهيا عن الأكل من شجرة معينة، شاء الله لهما أن يأكلا منها، فبعدما أكلا منها وحصل ما حصل، قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي ناداهما الملك بأمر الله تعالى، وناداهما ربهما أي ناداهما الملك بأمر ربهما، وإلا حواء هي ليست رسولة، الرسالة كانت في ذكور البشر في الرجال، ولا يوجد في النساء نبي أو رسول، إنما النبوة كانت في رجال البشر وليس في نسائهم. وناداهما ربهما، فحواء لم تسمع كلام الله، إنما الملك هو الذي نادى بأمر الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالملك قال يقول ربكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هكذا القرآن يتعاضد ولا يتعارض. قال القاضي يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. قال القاضي وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة ومباهات الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى، انتهى كلام القاضي. وخرج مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة الذنوب في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومن ذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة لغير الحاج. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أي التي قبل، والسنة التي بعده، السنة الماضية والسنة التي بعده. وفي لفظ عن أبي قتادة الأنصاري كما روى ذلك مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني كم في ذلك من الثواب أن تصوم يا أخي يوم عرفة. أما الحاج
لا يسن له أن يصوم يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة لم يكن صائمة، فلذلك تأسيا برسول الله الحجاج لا يصومون يوم عرفة حتى يجدوا ويجتهدوا في العبادة، وهذا هو المطلوب في ذلك اليوم. ومن الأمور التي تنبغي في يوم عرفة وفي غيره من الأيام، لكن يتأكد هذا في يوم عرفة، حفظ الجوارح عن المحرمات، تحفظ العين والأذن وسائر الجوارح عن المحرمات، فلا تستعمل عينك في النظر إلى ما حرم الله، ولا تستعمل أذنك في الاستماع إلى ما حرم الله، ولا تستعمل يدك في البطش فيما حرم الله، ولا تستعمل رجلك في المشي إلى ما حرم الله، ولا تستعمل فمك في أكل ما حرم الله، ولا تدخل إلى بطنك ما حرم الله، ولا تستعمل فرجك فيما حرم الله. يحفظ كل الجوارح عن المحرمات. في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومنها أن تكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام، قول لا إله إلا الله. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أحسن الحسنات لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي موطأ الإمام مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن الأعمال التي تعمل في يوم عرفة كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء في يوم عرفة. فليكثر المسلم فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الإنس والجن. وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يوجد يوم الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر. ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر؟ لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، من ذلك طواف الإفاضة، من ذلك الحلق أو التقصير، من ذلك رمي جمرة العقبة، من ذلك نحر الهدي. كل هذه الأمور تعمل في يوم الأضحى، فلذلك سمي بيوم الحج الأكبر. ليس كما شاع عند بعض الناس من أنه إن صادف يوم الأضحى يوم الجمعة يكون يوم الحج الأكبر وتكون الحجة بسبع حجات، هذا ليس صحيحا. إنما الذي ورد أنه إن اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد يكون للمسلمين عيدان، عيد الأضحى أو عيد الفطر، والعيد الأسبوعي الذي يتكرر وهو يوم الجمعة. أما أن تصير الحج بسبع حجات لأنه يوم الأضحى هو يوم الجمعة أو يوم عرفة هو يوم الجمعة، هذا لم يرد، لأنه بعض الناس هكذا يقولون إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة بتكون الحج بسبعة،
هذا غير صحيح. فالعيد يا أحبابنا هو موسم للفرح والسرور، وأفراح المسلمين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس بن مالك أنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. ويوم الأضحى هو أفضل من يوم الفطر، عيد الأضحى هو أفضل من عيد الفطر. وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، يعني يأتيان مرة واحدة في العام، أحدهما عيد الفطر. عيد الفطر من صوم رمضان بعد صيام رمضان، وهو مترتب على إكمال الصيام. فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم، واستوجبوا من الله تعالى المغفرة والعتق من النار، فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة. هذا العيد عيد الأضحى يقال له عيد النحر أو يوم النحر، وهو أكبر العيدين وأفضلهما كما سبق وبينا، وهو مترتب على إكمال الحج. أما الفطر مترتب على إكمال الصيام، هذا العيد عيد الأضحى مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق من النار. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني عرفة أهم وأعظم أركان الحج، لأن وقته قصير، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ليس الأمر كما يظن البعض أن من ذهب إلى عرفة وعاد إلى بلده يكون قد حج. في أركان أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، يعني بيّن لنا أن نأخذ عنه المناسك، كيف نطوف، كيف نسعى، كيف نرمي، كيف نحلق أو نقصر، كيف ننحر الهدي، كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم علمها لصحابته الكرام. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، لا يجوز صيام عيد الفطر وصيام عيد الأضحى. رواه أبو داود والترمذي أيضا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر، أن يصلي لربه وينحر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنزل الله تعالى هذه الآية على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، والأضاحي سنة الخليل إبراهيم عليه السلام،
وهي كذلك سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى شرعها لإبراهيم حين فدى ولده الذي أمر بذبحه بذبح عظيم. أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، وهذا كان رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فأمره أن يذبح ولده إسماعيل، لكنه لم يشأ له ذلك، الأمر غير المشيئة، الأمر غير المشيئة. الله تعالى أمر الخليل إبراهيم عليه السلام به ولكنه لم يشأه له، فسيدنا إبراهيم أراد أن ينفذ ما أوحى الله تعالى به إليه من ذبح ولده إسماعيل، فلما وضع السكين على رقبة ولده لم تقطع ولم تحك شيئا، إلى أن نزل سيدنا جبريل عليه السلام بكبش من الجنة كان قد رعى في الجنة 40 خريفا، فنزل به وذبحه سيدنا إبراهيم بدلا من ذبح ولده إسماعيل، قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. وهذا الأمر كان هناك، كان بالقرب من منى. اليوم يوجد مكان معروف عند الناس بالتواتر أنه في ذلك المكان أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام تنفيذ ما أمره الله تعالى به. يوجد مكان معروف عند الناس أنه هذا هو المكان حيث أراد سيدنا إبراهيم ذبح ولده إسماعيل، قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، ذبح هذا الكبش فداء إسماعيل عليه السلام. وفي حديث زيد بن أرقم أنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. خرجه ابن ماجه والإمام أحمد. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا.

فيه فهو عيد. وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. وقد يجتمع في يوم واحد عيدا، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة، أو يوم الجمعة مع يوم الفطر، أو يوم الجمعة مع يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى. فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه. وذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة في حجته صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في ذلك اليوم نزلت الآية كما سبق وبينا في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أيام التشريق فهي ليست من ضمن العشر الأوائل من ذي الحجة، لكنها أيام أكل وشرب فيحرم صومها. لا يجوز صيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى ذلك عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، خرجه أهل السنن وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا بإيجاز أحبابنا عن فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة. التكبير خلال هذه الأيام مستحب أن يكبر الإنسان، وكذلك في يوم العيد وفي أيام التشريق، وينتهي وقت التكبير بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ليس كعيد الفطر. عيد الفطر ينتهي وقت التكبير عندما يدخل الإمام في صلاة العيد، عندما يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيد ينتهي وقت التكبير في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى يبقى التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق، بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي وقت التكبير. وقد قال بعض الواعظين: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. وذكر البخاري رحمه الله في الصحيح باب التكبير أيام منا: وإذا غدا إلى عرفة، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكبر يوم النحر يوم العيد، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وقد قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره.

0: وشكره وطاعته وحسن عبادته، وأن يعيد علينا العيد بالخير والبركة، وأن يتقبل منا ويضاعف لنا العمل الصالح في هذه الأيام. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
2: A 2MFM sponsor.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، كلامنا اليوم عن سيدنا إسحاق وسيدنا لوط عليهما السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبي الله إسحاق عليه السلام هو الولد الثاني لسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي بشرته به الملائكة حين كان عمر سيدنا إبراهيم 120 سنة، وكان عمر سارة 90 سنة. فقد أرسل نبي الله إسحاق إلى الكنعانيين في بلاد الشام وفلسطين الذي عاش بينهم، وأوصى سيدنا إبراهيم ولده إسحاق ألا يتزوج إلا امرأة من أهل أبيه، ففعل وتزوج رفقة بنت ابن عمه وكانت عاقرا لا تحمل، فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين، أحدهما اسمه العيص والثاني يعقوب، وهو نبي الله إسرائيل عليه السلام.

أحبابنا، قيل إن نبي الله إسحاق عليه السلام عاش 180 سنة ومات في حبرون، وهي قرية في فلسطين، هي مدينة الخليل اليوم، حيث كان يسكن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودفنه ابناه العيص ويعقوب عليه السلام في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم عليهما السلام.

أحبابنا الكرام، أما الآن سننتقل معكم لنتكلم عن سيدنا لوط وعن دعوة قومه إلى الإسلام. فقد ترك سيدنا لوط بن هاران مع عمه سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته السيدة سارة عليهم السلام العراق، وهاجروا إلى الشام. فنزل سيدنا إبراهيم في فلسطين، ووجه سيدنا لوطا إلى الأردن حيث عاش هناك في بلاد تضم عدة مدن، أكبرها سدوم وحولها عامورة وصامورة وصابورة ودادوما، وكان على كل مدينة سور عظيم مبني بالحجارة والرصاص، وكانت هذه المدن محاطة ببساتين خصبة ذات ثمار لم يكن في الأرض مثلها، فصارت مقصدا للناس حتى كاد أن يصيبهم القحط، فتأذى أهلها من كثرتهم وتهافتهم وتضييقهم عليهم. وكان السكان في تلك المدن كفارا يعبدون الأصنام من دون الله، فأتاهم إبليس اللعين متشكلا بصورة رجل عجوز وقال لهم: إنما أصابكم القحط لأنكم لم تمنعوا الناس من بساتينكم. فقالوا: وكيف السبيل إلى المنع؟ قال: اجعلوا العادة عندكم أنكم من تقبضون عليه غريبا عن دياركم أن تفعلوا به الفاحشة وتغرموه 4 دراهم، فإنكم إن فعلتم هذا فإن الناس ينقطعون عنكم.

فخرجوا إلى بساتينهم، فتشكل إبليس مرة أخرى بصورة شاب جميل الوجه وتعرض لهم ليفعلوا به الفاحشة فيتلذذوا، فتنتشر عندهم هذه العادة، فقبضوا عليه ونكحوه وسلبوه، فأعجبهم ذلك الأمر الذي كان معروفا باللفظ فقط ولم يفعله أحد قبلهم من البشر، حتى صار فيهم عادة مع الغرباء. أحبابنا، وجرى هذا الأمر حتى تفشى بينهم، فصار الرجال ينكحون بعضهم بعضا في مجالسهم، لا يستترون عتوا منهم وتمردا، وقطعوا السبيل وصاروا يقبضون على من وقع في أيديهم ويسلبونه ويفعلون به الفاحشة.

مستمعين الكرام، أرسل الله تعالى سيدنا لوطا عليه السلام لدعوة قومه لعبادة الله وحده وعدم الإشراك به ولترك المحرمات والمعاصي، فكان يمشي في مدينة سدوم ويقول: يا قومي اتقوا الله وأطيعوني واتركوا عبادة الأصنام وارجعوا عن هذه المعاصي التي لم يسبق أن فعلها غيركم، فإني رسول الله إليكم. فكان جوابهم أن قالوا: إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ولبث فيهم زمانا يدعوهم إلى الله وهم لا يجيبونه، بل يزدادون كفرا وإصرارا وتماديا في أفعالهم الذميمة، حتى هموا بإخراج سيدنا لوط وابنتيه المؤمنتين من مدينتهم.

أحبابنا عند ذلك دعا سيدنا لوط وسأل ربه أن ينصره على القوم المفسدين، فاستجاب الله لدعائه وبعث ثلاثة من كبار الملائكة الكرام. كان الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لنصرة نبيه لوط عليه السلام قد تشكلوا بأشكال شبان حسان جميلي الوجه، اختبارا من الله لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم، فأتوا مدينة سدوم ونزلوا ضيوفا عند سيدنا لوط الذي كان يعمل في أرضه ويزرعها. لما رآهم سيدنا لوط لم يكن يعرف أنهم ملائكة، فقال: هذا يوم عصيب بسبب فسق قومه وجمال وطيب رائحة ضيوفه. ثم التفت إليهم وقال: أما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال: أشهد بالله إنهم لشر قوم في الأرض.

نجاة سيدنا لوط وبناته وتعذيب الكافرين. أحبابنا، كان الله قد أمر الملائكة ألا يعذب قوم لوط حتى يشهد عليهم نبيهم 4 شهادات. فلما قال سيدنا لوط هذه المقالة، قال الملك لأصحابه: هذه واحدة. تكرر القول من سيدنا لوط حتى شهد 4 شهادات. وكان في المنزل زوجته والها، وكانت غير مؤمنة، فأخذ عليها عهدا أن تكتم أمر ضيوفه، ولكنها خانت وخرجت سرا وأتت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت قط أحسن وجوها ولا أطيب ريحا ولا أنظف ثيابا منهم. فجاءه قومه مسرعين إليه، وحاول الكفار خلع الباب وكسره، وتسلق بعضهم الجدران ليدخلوا إليه. فأحس سيدنا لوط بضيق الأمر، وقلق بسبب إقدام قومه على أذية ضيوفه. فلما رأت الملائكة كرب سيدنا لوط، عرفوه بأنفسهم وقد عادوا إلى هيئاتهم الأصلية ولهم أجنحة. استأذن سيدنا جبريل من ربه لمعاقبة قوم لوط فأذن، ثم فتح الباب وهجم القوم الذين دهشوا لرؤية الملائكة.

مستمعين الكرام، أمر سيدنا جبريل طرف جناحه على وجوههم فاسودت وفقئت أعينهم حتى إنها غارت بالكلية ولم يبقى لها محل ولا أثر. ثم هدد الكفار سيدنا لوطا، فطلب سيدنا جبريل من سيدنا لوط عليه السلام أن يخرج بأهله ليلا وأن لا يلتفت منهم أحد عند سماع صوت العذاب إذا حل ونزل، وأن يكون سيدنا لوط عليه السلام خلف أهله وبناته يقودهم لئلا يتخلف منهم أحد، وليجدوا في السير ويبعدوا عن المدينة قبل أن يفاجئهم الصبح موعد نزول العذاب.

أحبابنا المستمعين، جمع سيدنا لوط عليه السلام أهله وبناته ومواشيه، وأخرجه سيدنا جبريل عليه السلام من المدينة آخر الليل. ولما أشرقت الشمس وقبل أن يستيقظ عموم أهل المدينة، جاء سيدنا جبريل عليه السلام وأدخل طرف جناحه تحت المدن الخمسة واقتلعها من أعماقها ورفعها بمن فيها وما عليها من إنس وبنيان وبهائم، وفي كل منها 100,000. وسمعت ملائكة السماء الدنيا أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، وأوقدت النار من تحتهم، فلما هووا إلى الأرض استقبلتهم النيران اللاهبة، ورمتهم الملائكة بأمطار من حجارة متتابعة من سجيل مخططة بسواد وبياض، كل بحجم قبضة الرجل، وعليه اسم صاحبه الذي سقط عليه. وجعلت الحجارة تتبع من خرجوا من هذه المدن من أهلها، ممن كانوا يفعلون فعلهم الخبيث من مسافرين ورعاة، فلم يفلت منهم أحد.

ولما سمعت والهة زوجة سيدنا لوط صوت سقوط المدن التفتت وخالفت أمر ربها كما خالفته من قبل، وقالت: وقوماه. فرماها سيدنا جبريل عليه السلام بحجر فقتلت وألحقت بقومها، إذ كانت على دينهم الكفري وكانت جاسوسة لهم. ونجى الله سبحانه وتعالى سيدنا لوطا وابنتيه حتى وصلوا إلى سيدنا إبراهيم في فلسطين، وخرج من تحت خرائب تلك المدن المدمرة دخان منتن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، أوجزنا لكم عن قصة سيدنا إسحاق وسيدنا لوط عليهما السلام. تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا شعيب عليه السلام.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر وسلم عليه الحجر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم علمنا ما ينفعنا

مسلمون. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. رواه البخاري. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، لا على أن نخلد فيها، فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار المستقر. مهما عاش الواحد منا في هذه الدنيا لا بد أن يرحل عنها، ولا بد لهذه الدنيا من فناء، فالله ما خلقها للبقاء، فلا بد من يوم آت لا ريب فيه تفنى الدنيا فيه. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا بد من بعث وحشر وثواب وعذاب وجنة ونار، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك من غير تردد ولا شك. فسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أخبرنا بذلك، فنصدق جزما بيقين من غير تردد من غير ريب ولا شك. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولكن الله تعالى جعل لها علامات، هذه العلامات تدل على قرب القيامة، على دنو الساعة. لنعتبر جميعا ولنراجع أنفسنا جميعا ولنلحق بالتوبة قبل أن نخرج من هذه الدنيا، وقبل أن يأتي وقت لا تنفع فيه التوبة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم:

من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى. فما علينا إلا أن نبادر بالتوبة قبل الموت، وأن نسارع إلى عمل الصالحات، وأن نجتنب ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فقد أخبرنا رسول الله أنه ستحدث فتن كثيرة في هذه الدنيا، فما علينا إلا إن أدركنا ذلك الزمن، وقد أدركنا منه الكثير، إلا أن نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا ننجرف مع المحرمات. فهذه الساعة آتية وهي قريبة، كما قال الله في القرآن: اقتربت الساعة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذه الساعة لها أشراط ولها علامات. الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة قالوا: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي. هذه علامات الساعة الكبرى هي 10، أما علامات الساعة الصغرى وهي تحصل قبل الكبرى هي كثيرة جدا. تكلمنا بعون الله في درس سابق عن كثير من علامات الساعة الصغرى. وأما عن علامات الساعة الكبرى فأولها خروج الدجال ونزول عيسى المسيح عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض. بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. هاتان العلامتان، طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. دابة الأرض هذه تخرج وتكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها. ثم الدخان من علامات الساعة الكبرى، ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان، وأما المسلم يصير عليه كالزكام. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. هذه الخسوفات تقع في أوقات متقاربة، ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد. ومعنى الخسوف انشقاق الأرض وبلع من عليها. ثم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب. هذه علامات الساعة الكبرى لا بد أن تحصل، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا بد. ورسول الله صادق في كل ما يبلغ عن الله. أمور كثيرة تحدث عنها رسول الله حدثت وحصلت، والكل منا يعلم وقد رأى. وأمور ستحصل كذلك أخبر عنها سيدنا رسول الله، فنؤمن بذلك من غير شك ولا ريب. وأما عن أول هذه العلامات، العلامات الكبرى،
هو خروج الدجال. ورد في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيما رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى، أي الرسول في الإسراء لقي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا عنها. بدأوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى عليه السلام فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها، دون قيامها، يعني قبل أن تقوم القيام أنا أنزل، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. متى تقوم القيامة على التحديد؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فذكر عيسى عليه السلام في الحديث خروج الدجال، قال: فأنزل إليه فأقتله. ثم ذكر عيسى عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج، ثم دعاءه بموتهم يدعو الله عليهم، ثم بإرسال المطر فيلقي جيفهم في البحر، ثم تنصف الجبال وتمد الأرض مد الأديم مد الجلد. فعهد إلي، هذا كلام عيسى عليه السلام، إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا كان أو نهارا. ما أخبر عنه عيسى عليه السلام مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل لقاء بين عيسى وموسى وإبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، تحدثوا فيما بينهم عن الساعة فلم يكن لإبراهيم عليه سلام الله منها علم، ولم يكن عند موسى منها علم، وأما عيسى فأخبر أنه عهد إليه بذلك، وأن نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى، وأنه بعد نزوله سيقتل الدجال، وفي وقت نزوله يعني بعد أن ينزل في وقت عيشه على الأرض يخرج يأجوج ومأجوج فيدعو الله عليهم، إلى آخر ما سيحدث مما سنتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين. أما الدجال وهو المسيح الدجال أو المسيح الكذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من فتنته، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم، كنت في الصلاة تقرأ التحيات، فليستعذ بالله من أربع، قبل أن تسلم استعذ بالله من أربع أمور، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. فهذا الدجال يقال له المسيح لأنه يسوح مساحات طويلة، ولكن دجال كذاب لأنه كافر وينشر الكفر ويعلم الكفر ويدعي أنه هو الله والعياذ بالله. هذا الدجال يكثر السياحة في الأرض، يطوف الأرض في نحو سنة ونصف، يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله، الله يمكنه، ويجعل الله هذا فتنة للكفار، فكل بلد يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة.
لا يستطيع، لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. ثبت في الأحاديث أن الدجال يأتي إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه سيف مسلط فيفر الدجال. هذا ثبت في الحديث أن الدجال لما يريد أن يدخل إلى مكة يجد على كل نقب ملكا معه سيف مسلط. النقب طريق بين جبلين، وهذا الملك معه سيف مسلط مجرد ظاهر، فيخاف الدجال ويهرب. فكل بلد يدخلها إلا مكة والمدينة. والدجال شأنه غريب، غريب في تنقله، ليس مثلنا، ليفتن الله به من شاء من عباده فيضل معه. الله يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب، فيضل هنا ويضل هنا ويضل هنا، ويقول للناس أنا ربكم، ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به اليهود، ثم بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة من غير اليهود. فلكثرة سياحته يسمى المسيح، لكن بما أنه كافر يضل الناس يسمى الدجال. لما يخرج الدجال الذين يتبعونه يؤمنون به يشبعون، يحصل لهم رخاء في العيش، الله يفتنهم. أما المؤمنون المسلمون الذين لا يتبعون الدجال تحصل لهم مجاعة، فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس، فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. ثم لما ينزل عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض يقتل الدجال، بعد ذلك يصير رخاء كبير، ويلتقي المهدي بعيسى. وتحدثنا في درس ماض عن المهدي المنتظر، عن محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. فيلتقي المهدي بعيسى عليه السلام. لما ينزل عيسى من السماء إلى الأرض يتوجه نحو المسجد، يكون المهدي يصلي الصبح أو يريد أن يصلي الصبح، فيتقدم المهدي للصلاة بعد أن يقدم عيسى. المهدي يقول لعيسى أنت اقترب، أنت من الأنبياء. فعيسى عليه السلام يقدم المهدي، فيصلي المهدي إماما بعيسى، فيقول الناس ائتم نبي بولي. وهذا فيه إشارة إلى أن عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض يحكم بالقرآن، بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يحدث في عهد عيسى الرخاء، فتخرج الأرض ما في داخلها من ذهب حتى لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى. هذا الدجال الأعور الدجال أو المسيح الدجال هو من البشر، إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل. إحدى عينيه طافية كالعنبة، يعني بارزة ناتئة للخارج، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. إحدى عينيه طافية يعني بارزة ناتئة، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور الدجال، يعني كلتا عينيه فيهما عور، فيهما عيب، واحدة ممسوحة مطموسة لا يبصر فيها، والأخرى بارزة ناتئة منظرها غير جميل لكن ضوءها ما زال يرى فيها، فلذلك سمي بأعور الدجال. وهو الآن محبوس في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك، وهذه الجزيرة ليست معروفة، وقد اجتمع به ورآه أحد الصحابة وهو تميم ابن أوس، اجتمع به عيانا
كيف اجتمع به؟ هذا كان في سفينة ومعه أشخاص معه في السفينة، تاهت بهم السفينة شهرا وبعدت، ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به، رأوه مكبلا بالسلاسل ووصفه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل عظيم جسده. كلمهم باللسان العربي، قال لهم أنا فلان، وسألهم عن أشياء، هل صار كذا، هل حصل كذا، وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهر النبي العربي؟ ثم نزل الوحي على رسول الله بمثل ما رأى هذا الصحابي من الدجال. الرسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، تحصل على يدي هذا الدجال أمور عجيبة، خوارق. من جملة هذه الخوارق والعجائب أنه يشق رجلا من المؤمنين، يأتي إليه أحد المؤمنين فيكذبه في وجهه، أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله، فالدجال يشقه نصفين ثم يدعوه فيأتيه ملتئما، الله يحييه، فتنة لمن؟ للذين آمنوا بالدجال. وأما هذا المسلم بعد أن يعاد يقول للدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الكذاب، أنت الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من عجائب هذا الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه، ومعه نهران، واحد من نار وهو بالحقيقة برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار على المؤمنين، ويعيش في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وباقي الأيام كالأيام العادية. وقبل أن يظهر ويخرج هذا الدجال ب3 سنوات تمسك السماء ثلث مائها، ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها، ثم قبل ظهوره بسنة تمسك كل مائها. ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى بفلسطين ببيت المقدس، فيقتله نبي الله عيسى عند باب لد، وهذا اللد قرية من قرى فلسطين، يقتله عيسى عليه السلام هناك. والآن نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها أخذنا هذه المعلومات. ففي الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة، هذا الدجال ينزل بالسبخة أرض
ليس فيها بنيان وليس فيها زرع، قريب من المدينة. فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، رواه مسلم. يخرج من المدينة المنافقون والكفار يخرجون إلى هذا الدجال. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ، قلنا الأرض التي ليس فيها زرع وليس فيها عمار، قريب من المدينة يعني، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني يخاطب الدجال أتباعه الذين آمنوا به، يقول لهم: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني هل تشكون في، لأنه ادعى أنه هو الله. فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه بإذن الله، طبعا الله يجعل ذلك استدراجا للدجال والذين آمنوا بالدجال، ثم يحييه. فيقول هذا الإنسان المسلم، يقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. يقول له يعني أزددت بصيرة وعلما أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله. فلما يرى مثل هذا ويسمع مثل هذا الدجال كما في الحديث، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، ما بيقدر. هذا الحديث قلنا رواه البخاري ومسلم، بعد ما رواه الإمام مسلم قال الإمام مسلم في صحيحه: قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. الإمام مسلم يروي عن أحد أئمة السلف أنه قال: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. أي رجل؟ الذي يأتي إلى الدجال ويقول له: أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الكذاب. في رواية أخرى: فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، يتوجه رجل نحو الدجال يذهب إليه، وهذا الرجل من المؤمنين المسلمين، فيلقاه مسالح الدجال، أتباع الدجال اللي معهم سلاح، فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ أتباع الدجال يقولون لهذا الإنسان المسلم: أو ما تؤمن بربنا؟ هم ماذا يقصدون؟ يقصدون الدجال. فيقول أي هذا المسلم: ما بربنا خفاء، كل شيء بدل على وجود الله، الدجال ليس ربا. فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله، فإذا رآه هذا المسلم، رأى هذا الدجال، قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن الدجال: فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة، حرمتا عليه، والمؤمنون متفرقون في الأرض، فيجمعهم الله، فيقول رجل منهم: والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله، فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به، فيأتي هذا المسلم يعني
حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه، يذهب هذا المسلم نحو الدجال حتى إذا وصل إلى أرض هي فيها من أتباع الدجال الذين يراقبون من يأتي ليخبر الدجال ومعهم السلاح، إلى أدنى أرض هم موجودون فيها، أخذوه فسألوه ما شأنه، فيقول أريد الدجال الكذاب، فيكتبون إليه أتباعه، يكتبون إلى الدجال بذلك، فيقول أرسلوا به إلي، فيأتونه يأخذونه إلى الدجال، فيقول هذا المسلم أشهد أنك أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فيقول له الدجال لا تطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك شقتين، فينادي أي هذا المسلم يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب، يبقى ثابتا لا يتزحزح. في رواية أخرى فيأمر به الدجال فيشبح، ما معنى يشبح؟ يمد للجلد، فيشبع ظهره وبطنه ضربا، يضربونه، فيقول أي الدجال أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، لا يتزحزح، يبقى ثابتا على الإسلام. فيؤمر به فيوشر بالميشار، ينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، يشق نصفين يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول قم، فيستوي قائما. الله يحييه، فتنة للذين آمنوا بالدجال، سبحان الله. في رواية فيأخذه الدجال ليذبحه، يعني بعد أن يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، الدجال يريد أن يقتله، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس، هذه الرقبة هنا وهذه الترقوة الحلق لي فوق ثغرة النحر، فكأنه هنا موجود نحاس يريد أن يذبحه، فلا يستطيع إليه سبيلا. وفي رواية فقال له الدجال لا تطيعني أو لأذبحنك، فقال والله لا أطيعك أبدا، فأمر به فأضجعه فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه مرة واحدة. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، رواه البخاري. وبعض العلماء ذكروا أن المقصود بالرجفة هو إشاعة خبر مجيء الدجال، فيشاع الخبر أنه جاء، فكل كافر ومنافق يخرج إلى هذا الدجال. في رواية عند الإمام أحمد والحاكم يجيء الدجال فيصعد أحدا، يصعد إلى جبل أحد، فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه، الدجال يقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلطا سيفه، مجردا سيفه أظهره، فيأتي أي الدجال صبخة الجرف فيضرب رواقه، يأتي إلى تلك الأرض التي قريبة من المدينة ليس فيها زرع وليس فيها عمران، فيضرب رواقه، ينزل هناك، يقعد هناك، ثم ترجف المدينة،
ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة فذلك يوم الخلاص. وفي حديث رواه البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان، يعني من الملائكة. وفي حديث آخر في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال بعد أن ذكره: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، حتى الأنبياء قبل سيدنا محمد حذروا أمم من الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور. من هو الدجال؟ إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان تكذيب الدجال، يدعي أنه هو الله هذا الدجال وهو أعور. الله رب العالمين سبحانه وتعالى موصوف بصفات تليق به، وصفاته أزلية أبدية. من صفات الله الواجبة له السمع والبصر والحياة ونحو ذلك. فالله تعالى موصوف بصفة البصر، ولكن بصره ليس كبصرنا، نحن بصرنا بحدقة أو بآلة أخرى، ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين بصره ليس كبصرنا. هذا فيه إثبات أن الله موصوف بصفة البصر، وأن بصر الله لا يشبه بصرنا. هذا الحديث لا يعني كما فهم منه المشبهة أن الله تعالى بصره يشبه نوعا ما بصر البشر، هذا تكذيب للقرآن، للآية ليس كمثله شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. رواه البخاري. في رواية: مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. في رواية كذلك: مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها الرسول فقال: كافر، يقرأه كل مسلم. في رواية: يقرأه الأمي والكاتب. في رواية: يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب. وفي حديث رواه الترمذي وأبو داود: لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال. وفي رواية عند الإمام أحمد: لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده. إن الأنبياء عليهم سلام الله حذروا أممهم من

0: أن يحفظنا من فتن الدجال، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله مولانا على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. 2 FM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ضال لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد الذي اختاره الله على العباد واصطفاه، وعلى صاحبه أبي بكر الذي رضي الله عنه وأرضاه، وعلى عمر الذي عدل بين العباد فتربت يداه، وعلى عثمان الذي استحت منه الملائكة فزانه حياه، وعلى علي الذي والى الله من والاه وعادى من عاداه. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 34. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. هذا الحديث يا أحبابنا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فهو حديث قدسي. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول. عز أي عز شأنه، وجل أي جل برهانه. يقول: إذا ابتليت أي عاملت عبدي معاملة المبتلي أي المختبر. فإن معنى الابتلاء في الأصل الاختبار، والابتلاء إنما يكون من الجاهل بالعواقب، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فيكون الابتلاء منه سبحانه لإظهار حال المبتلى، هل يصبر على البلاء أو لا يصبر، يعني يظهر حال هذا المبتلى للناس. أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء من خلقه. والابتلاء يا أحبابنا يستعمل في الخير وفي الشر. الله تعالى يقول في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي، المراد هنا العبد المؤمن، وذلك ظاهر من سياق الحديث، فهو الذي يجازى على صبره بالجنة، وهذا المؤمن الذي يكون صبره خيرا له في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقبل منه العمل الصالح، وهو الذي يجد جزاء صبره على البلاء حسنا. ففي الآخرة يا أحبابنا عندما يرى العبد المؤمن الذي صبر على البلاء ثواب صبره، فإنه ينسى ما كان يقاسيه ويعانيه من التعب في هذه الدنيا. فقد روى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. انظروا يا أحبابنا، نسي كل البلاء بغمسة في الجنة، وذاك الشخص نسي كل النعيم بغمسة في النار. ونزول البلاء يا أحبابنا مع الصبر علامة خير للمؤمن. لذلك روى البيهقي عن أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله،
بنت لي كذا وكذا، ذكرت حسنها وجمالها فآثرتك بها، يعني أريدها لك يا رسول الله تتزوجها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع، ما أصيبت بصداع قط، ولم تشتكي شيئا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في بنتك. أما الكافر يا أحبابنا فمهما أظهر فيما يظهر للناس صورة الصبر على البلاء في هذه الدنيا، ومهما عمل من صور الطاعات، فليس له من ذلك شيء في الآخرة. حاله كما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يقول الله تعالى بحبيبتيه: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، بالتثنية يعني محبوبتيه، يعني بفقدهما، بحبيبتيه يعني بمحبوبتيه أي بفقدهما. يقول المناوي سماهما بذلك.

ولأن السرور يا أحبابنا يكنى عنه بقرة العين لما يشاهد الشخص المحبوب، ويكنى عن الحزن بسخونتها للمفارقة عنه. يقول ابن حجر: وقد فسرهما آخر الحديث بقوله يريد عينيه، ولم يصرح بالذي فسرهما. والمراد يا أحبابنا كما قلنا بالحبيبتين المحبوبتان، لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه، لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به، أو شر فيجتنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: فصبر. والمراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثواب، لا أن يصبر مجردا عن ذلك، لأن الأعمال بالنيات، وابتلاء الله سبحانه وتعالى عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه، بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة. فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد، كما جاء في حديث سلمان أن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وأن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولما أرسل. وجاء في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المسلم شيء إلا كان له كفارة. ومثله أيضا ما روي عن عبد الله بن مغفل أن امرأة كانت بغية في الجاهلية، فمر بها رجل فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت: مه، يعني كف عن هذا، إن الله ذهب بالشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى ذهب، ولكن وجعل ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط، يعني زي ما بنقول بالعامية إحنا ضرب بالحيط، فشجه، يعني نزل الدم من وجهه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي أن شبابا من قريش دخلوا عليها وهم بمنى وهم يضحكون، قالت: وما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عينه أن تذهب. قالت: فلا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يزال البلاء بالمؤمن في ولده وخاصته حتى يلقى الله وما له من خطيئة. وروى الإمام البيهقي عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده: وكانت لجده صحبة، أي صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه، فدخل عليه فقال: إني أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا. قال: كيف جمعت هذا كله؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فكانت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل.

وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة فهزها حتى تساقط من ورقها بما شاء الله، يعني بما شاء الله أن يتساقط، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم مني في هذه الشجرة. معناه يعني المصائب والأوجاع والآلام إذا نزلت في المسلم وصبر، هذه تكفير للذنوب، تطهير لذنوبه، سريعة جدا. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، يعني ربنا يعوض هذا المؤمن الذي صبر على ذهاب بصره في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه النظر القوي في الجنة. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: إن أدنى أهل الجنة منزل رجل له 1000 قصر، ما بين كل قصر مسيرة سنة، يرى أقصاها كما يرى أدناها، في كل قصر من الحور العين والرياحين والولدان ما يدعو بشيء إلا أتي به. يعني انظروا كيف يعوضه الله سبحانه وتعالى، حتى قال ابن حجر: وهذا أعظم العوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. ووقع في رواية بلفظ: إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت. انظروا يا أحبابنا، هنا أشار إلى أن الصبر النافع شو؟ هو ما يكون في أول وقوع البلاء، فيفوض المؤمن ويسلم، وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة، ثم بعد أن يأس من أن يعود بصره إليه يصبر، لا يكون حصل المقصود. وفي رواية: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة، إذا هو حمدني، يعني حمدني عليهما. وفي رواية قال ربكم: من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة. وفي رواية عن يزيد بن هارون عنه قال: دخلت على أنس فقال: ادنو، متى ذهب بصرك؟ قلت: وأنا صغير. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. فذكر الحديث بلفظ: ما لمن أخذت كريمتيه عندي جزاء إلا الجنة. وهذا يا أحبابنا يدل على عظيم فضل الإيمان وبركته، وأن المصائب إذا نزلت بالمؤمن تكون خيرا له في الآخرة إذا صبر ولم يعترض على الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شقت على المسلمين، يعني بلغت منهم مبلغا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي: أنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام في أحسن ما كان يأتيني في صورة، فقال: إن الله يقرئك السلام يا محمد، فيقول لك: إني قد أوحيت إلى الدنيا أن عزري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي كي يحبوا لقائي، فإني خلقتها سجنا لأوليائي وجنة لأعدائي. ننتقل إلى الكلام على الحديث 35. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. هذا الحديث يا أحبابنا من رواية عطاء بن أبي رباح، وهو عطاء بن أبي رباح الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي المكي رضي الله عنه، يقال ولاؤه لبني جمح، كان من مولدي الجند وهي بلدة مشهورة باليمن، نشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان. حدث عن عائشة وعن أم سلمة وعن أم هانئ وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن حكيم بن حزام وعن رافع بن خديج وعن زيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وعدة من الصحابة. وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل يعني الذي يسقط منه الصحابي، يعني يقول عطاء: قال رسول الله، من غير أن يذكر الصحابي الذي سمع منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن أبي بكر وعن عثمان بن عفان وعن طائفة أيضا، وكان من أوعية العلم رضي الله عنه. حدث عنه خلق: مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي، وكذلك أيضا عمرو بن دينار والزهري وقتادة وعمرو بن شعيب ومالك بن دينار، وخلق من صغار التابعين، وأبو حنيفة والأوزاعي رضي الله عنهما. وكان بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود من حيث الخلقة، أعور، يعني فيه علل كثيرة يا أحبابنا، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي، يعني فيه هذه العلل، لكنه له درجة ومنزلة عند الله، وله حتى منزلة عند أهل العلم. وكان ثقة، فقيها، عالما كثير الحديث. يقول جرير بن حازم: رأيت يد عطاء شلاء، ضربت أيام ابن الزبير، أيام قتل الحجاج لعبد الله بن الزبير. وجاء أيضا أن عطاء كان معلم كتاب، وروي عن عطاء أنه كان يقول: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن امرأة من التابعين أنها أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء، مسألة في الدين، فقال ابن عباس: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ هذا دلالة إلى اعتقاد ابن عباس بعطاء من حيث العلم والمنزلة والرفعة. وروي عن امرأة أخرى أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، فقال لها عطاء بن أبي رباح: من سادات المسلمين. ويقول أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر الصادق يقول للناس لما اجتمعوا عليه: عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني. يعني هذا يدلك على منزلة الإمام عطاء رضي الله عنه. وعن أبي جعفر أيضا قال: خذوا من عطاء ما استطعتم. وعنه أيضا أنه قال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. يقول ابن أبي ليلى: وكان عالما بالحج، فقد حج زيادة على 70 حجة. يقول: وكان يوم مات عمره أكثر من 100 سنة. وجاء عن إبراهيم بن عمر بن كيسان أنه قال: أنا أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح بالناس: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. يعني سيدنا عطاء فاق أهل مكة في الفتوى رضي الله عنه. وجاء عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. وكان المسجد فراش عطاء 20 سنة رضي الله عنه،
وكان من أحسن الناس صلاة. يعني هذا الرجل كان كما قلنا من الموالي، وكان فيه هذه العلل، وكان عبدا مملوكا. انظروا يا أحبابنا إلى العلم كيف رفعه. يعني أمه كانت صالحة، وكان يقول لها: يا أماه لو علمتيني الغناء في أول أمره، لأنه هو كان فيه هذه العلل، ولكن صوته جميل جدا. فكانت أمه تقول له: يا بني إني أعلم أن الله قد أعطاك صوتا جميلا، بحيث لو عطشت الإبل فجيء بها إلى الماء فغنيت لمالت بأعناقها إليك من شدة جمال صوتك. ولكن بعد أن يسمعك الناس يبدأون يذكرون بما فيك من العلل: أعرج، أفطس، وغير ذلك من العلل التي ذكرت عنه. ولكن اقصد أمرا يعني يخدمك الملوك وأبناء الملوك يقدرونك. قال لها: يا أمه ما هو هذا الأمر؟ قالت له: علم الدين. فالله سبحانه وتعالى شرح صدره للعلم وهو صغير، حتى يعني بلغ درجة من العلم وهو ابن 12 و13 عاما. انظروا يا أحبابنا إلى العلم كيف رفعه، حتى يقول الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك، وهذا كان خليفة عبد الملك، وهو جالس على السرير وحوله الأشراف لما كان بمكة، لما ذهب عبد الملك للحج في وقت خلافته. فلما بصر به عبد الملك، لما شاف عطاء قام الخليفة إليه، سلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه. يعني الخليفة يقعد بين يدي عطاء، هذا الذي فيه هذه الصفات التي ذكرناها، لكن لأنه تعلم وصدق وطبق ما أخذ، ويعني علم وعمل، الله جعل له منزلة. فقال له الخليفة: يا أبا محمد حاجتك، يعني اذكر حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وفي حرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار. هذا أبو محمد عطاء يعظ الخليفة وينصحه، والخليفة بين يديك التلميذ لما يعرف له من المنزلة. فيقول له: واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له عبد الملك: أفعل يا أبا محمد. ثم نهض وخرج، فلحق به عبد الملك. قال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك أنت؟ فقال له: ما لي إلى مخلوق حاجة. دخل يا أحبابنا وخرج من عند الخليفة ولم يشرب ماء عنده، كان هدفه النصيحة رضي الله عنه. فلما رأى ذلك عبد الملك ماذا قال؟ قال: هذا الشرف، هذا وأبيك السؤدد. هذا يدل يا أحبابنا على أن العلم يرفع صاحبه ويوصله للمنزلة العالية بين الناس. لذلك يقول الزهري: قال لي عبد الملك بن مروان: من أين قدمت؟ قلت له: من مكة. قال: فمن خلفت يسودها؟ قال: فقلت: عطاء. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. يعني مش من من العرب، يعني كان يعني عبد مملوك أعتقوا الناس، ثم صار هو سيد أهل مكة بسبب العلم والديانة. قال: ففيما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. فقال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فمن العرب أو الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. انظروا يا أحبابنا، كل هاي البلدان بذكرها للخليفة، وأنه اللي يعني الذي يسودهم هو كان عبدا مملوكا ثم أعتق. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران.
قال: وهو من الموالي؟ قال: نعم. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت الضحاك ابن مزاحم، وهو من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت الحسن البصري، الحسن البصري، وهو من الموالي أيضا. انظروا يا أحبابنا. قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: قلت من العرب أم من الموالي؟ قال: فقلت له من العرب. عندئذ قال الخليفة: ويلك فرجت عني، والله ليسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنبر، حتى يخطب لها على المنابر، يعني والعرب تحتها، الموالي هذولا يخطبون بالعرب والعرب ينظرون إليهم. فقال له رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. ومما يدل على تواضع عطاء ما ذكره ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. انظروا إلى تواضع العلماء، ما بيبين، ما بترفع عليه، ما بيقول له هذا الحديث إحنا سامعينه من كذا وكذا، جاي تذكر لنا هذه الأحاديث كما نسمع اليوم، إنما يتواضع له رضي الله عنه. وكان هذا عطاء بعدما كبر في السن وضعف كان يقوم في الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. يقول بعض من رآه: ما رأيت مثل عطاء ابن أبي رباح، وما رأيت عليه قميصا قط، ولا رأيت عليه ثوبا يساوي 5 دراهم. زاهد يعني. مات رضي الله عنه 14 و100. هو يروي هذا الحديث عن ابن عباس يقول: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا، يعني بفتح الهمزة وتخفيف اللام، هذه بدأ بها يعني ليتوجه السامع لما بعدها، ألا أريك من الإراءة البصرية امرأة من أهل الجنة؟ وهذا القدر يا أحبابنا، وإن لم يكن رفعه ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن هذا لا يقوله ابن عباس برأيه، لا يعلم إلا بالوحي. فقال عطاء ابن أبي رباح: فقلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء اسمها سعيرة وكنيتها أم زفر. يقول ابن حجر: جاء في رواية عطاء الخرساني عن عطاء ابن أبي رباح في هذا الحديث: فأراني حبشية صفراء عظيمة، فقال: هذه سعيرة الأسدية. وجاء من طريق الزبير أن هذه المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة. أتت النبي هذه السوداء وسلمت عليه، ثم قالت مخبرة عما نزل بها من غير تضجر لأنها صابرة، لكن طلبت من النبي الدعاء لها. قالت له: يا رسول الله، إني أسرع. الصرع هذه علة معروفة، يقول ابن حجر إن انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه في حال يعني قائما، بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن، وهنا يعني من الجن يعني النفوس الخبيثة منهم، لأنه يعني يتسلطون على الإنس إما لأن يضروه أو لأنهم يعلقوا به. فقالت له: وإني أتكشف، يعني أنا أسرع وأتكشف. فخشيت أن تظهر عورتها، خشيت أن تظهر عورتها بدون أن تشعر لما تصاب بالصرع. فادعو الله تعالى لي، يعني أن يرد الله عني هذا الصرع، أن يعافيني منه. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، يعني محتسبة، يعني إذا أنت صبرت على البلاء الذي أنت فيه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، بشرها بالجنة ولك الجنة، يعني أنت إذا صبرت على هذا البلاء لك الجنة، اللي هي دار السلامة، تدخلينها بسبب صبرك على هذا
البلاء، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فعندئذ ماذا قالت هذه المرأة مختارة يا أحبابنا للبلاء والصبر عليه لجزيل الثواب المرتب عليه؟ انظر يا أحبابنا، انظروا، انظروا كيف صبرت على البلاء. ما قالت له أنا أريد أن يرفع عني هذا الصرع، إنما قالت أصبروا، أصبروا على الصرع. وهذا يدلك على أنها يعني تريد أن تفوز بالجنة. ولما كان التكشف راجعا لحق الله تعالى، لأنها هي مأمورة بالستر لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، شو قالت للرسول؟ قالت يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. يعني أنا أصبر على الصرع، ولكن أدعو الله إذا نزل بي الصرع ألا تنكشف عورتي. يعني هذا يدل على صدقها رضي الله عنها. فهذا الحديث يا أحبابنا يدل على أن من يصرع فيصبر على بلايا الدنيا يورث إن شاء الله الجنة. المؤمن إذا نزل به البلاء وصبر ولم يعترض إن شاء الله يكون من أهل الجنة. وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف، يعني يعرف أنه يصبر ويتحمل. وهذا فيه دليل يا أحبابنا الحديث يقول العلماء على جواز ترك التداوي، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية. ولكن يا أحبابنا إنما ينجع بأمرين، أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل على الله. والله سبحانه أعلم وأحكم. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

الصادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

0: حميد
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق

0: بَصِيرٌ
1: مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

فالمقسمات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

الرحيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

مؤمنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

سيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, lahu al-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thanau al-hasan, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi al-tayyibin al-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuha al-ahibbatu al-mu'minun, اعلموا أن كل ما أحدثه العلماء العاملون الأتقياء على وفاق الشريعة على وفق القرآن والحديث يقال له سنة حسنة ويقال له سنة خير ويقال له بدعة حسنة ويقال له بدعة مستحبة وهذا كثير فالمسلمون العلماء الأتقياء عملوا أشياء في الدين لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال افعلوا كذا وكذا فمن جملة ذلك في حياته رجل من الصحابة لما أسره الكفار ليقتلوه بثأر لهم لأنه كان قتل أحد أكابرهم من مشركي مكة في معركة بدر قال لهم لما ساقوه ليقتلوه خارج الحرم وكانوا حبسوه بمكة ثم أخرجوه من حدود الحرم ليقتلوه قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين فأمهلوه فصلى ركعتين ثم قتلوه قبل ذلك ما أحد فعل هذا غير هذا الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه قال فكان خبيب أول من سن الصلاة عند القتل معناه ما أحد من المسلمين فعل هذا فأعجب هذا الأمر الصحابة والرسول بلغه فما أنكر ما قال أنا ما قلت لهم ما قلت لأحد إذا قدم للقتل ليصلي ركعتين ثم بعد وفاة الرسول أيضا المسلمون العلماء عملوا أشياء لم يفعلها رسول الله فالقرآن لما كتبوه من لفظ رسول الله من فم رسول الله ما كان فيه نقط ولا شكل لم يكن فيه ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا نقطة الباء ولا نقطة التاء ولا أسماء السور في أوائل السور ولا عدد الآيات ولا الشدة ولا الهمزة كان مجردا فاستمر القرآن على ذلك إلى أن مات سيدنا عثمان بعض التابعين ليسوا من الصحابة أنقطوا المصحف وشكلوه وعمل بعضهم أي بعد ذلك الهمزة والشدة كذلك عمل محراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 90 سنة قبل ذلك ما كان له محراب كذلك بعد مئات من السنين عملوا المولد بعض العلماء بعض الملوك الذين هم من أهل العلم والتقوى عمل في بلاد العجم ليس في بلاد العرب فوافق على ذلك علماء الإسلام علماء الحديث وعلماء الفقه والصوفية والزهاد والنساك وهذا الأمر يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هذا معنى سنة حسنة ليس معنى قوله سنة حسنة الأشياء التي فعلها هو ثم فعلها بعض الناس بعد انقطاع ليس هذا فقط يشمل الحديث هذا والشيء الذي لم يفعله الرسول بالمرة لكنه كان موافقا للقرآن والحديث ليس مخالفا للقرآن والحديث فهؤلاء نفاة التوسل من سوء فهمهم يقولون الطريقة هذا شيء منكر ويقولون المولد شيء منكر وينكرون السبحة والسبحة ما كان المسلمون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملونها على هذا النظم في خيط لكن الرسول رأى مرة بعض نسائه قاعدة صباحا وبين يديها 4000 نواة تمر تسبح بعدتهن أي 4000 تسبيحة فما أنكر عليها الرسول ما قال لها لم تسبحين بهذه النواة هؤلاء نفاة التوسل شأنهم إنكار ما لا يعجبهم وبعض الأشياء التي لم يفعلها الرسول هم يفعلونها ويعتبرونها دينا سنة مثل هذه المصاحف التي أدخل فيها النقط والشكل وأسماء السور وأرقام عدد الآيات ومثل هذه المحاريب المجوفة هذه لا ينكرونها إنما ينكرون السبحة والمولد والطريقة وينكرون أشياء ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين قبلوا هذا كله، ما فرقوا بين هذا وهذا. فهؤلاء يفرقون، يقولون المحاريب لا بأس بها لا تنكر، والهمزة والشدة في القرآن ما أنكروها، والنقط والشكل وأسماء السور وكتابة أسماء السور في أوائل السور لا ينكرون هذا. فهذه المصاحف التي تطبع عندهم في المدينة المنورة والتي تجاوز عددها 1,000,000 أو 2,000,000، فيها ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذه لا ينكرونها، لا يقولون في هذه الرسول ما فعله، إنما في المولد والطريقة وأشباه ذلك يقولون هذا حرام بدعة الرسول ما فعله. هؤلاء مذبذبون، ليس عندهم قواعد مستقيمة. الله تبارك وتعالى يكفينا شرهم، فلا تلتفتوا لكلامهم. هؤلاء مهما عملوا من الحسنات لا يكتب لهم، لأنهم ما عرفوا الله. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، معناه أنا لا أشبه شيئا غيري. الأجسام وصفات الأجسام هذا الله خلقه، لا يجوز أن يكون الله كشيء منها، لا يجوز أن يكون جرما، لا يجوز أن يكون جرما من الأجرام. هذا جرم صغير وهذا جرم كبير وهذا جرم وسط وهذا جرم كثيف، كالإنسان والحجر والشمس والقمر. ومعنى الكثيف الشيء الذي يضبط بين الأصابع، بين إصبعين أو جميع الأصابع، كالحجر والشجر والماء، هذا تضبطه في كفك. والذي لا يضبط بين الأصابع كالنور والريح والظلام والروح، هذه الأشياء أيضا هو خلقها، فهو لا يشبه شيئا منها. لذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء، معناه أنه لا يشبه شيئا من العالم. ثم هذا العالم له صفات، الإنسان له صفات، يتحرك ويسكن وينمو ويتحول من حال إلى حال، من الغضب إلى الرضا، من الرضا إلى الغضب، من اللذة إلى الألم، من الفرح إلى الحزن. هذا العالم إما أجرام وإما صفات الأجرام التي تقوم بالأجرام. فالإنسان جرم أي جسم له صفات، بياض اللون أو سواده أو حركته أو سكونه. والريح كذلك لها صفات، أحيانا تكون حارة وأحيانا تكون باردة وأحيانا تكون معتدلة تنعش الإنسان. والنور كذلك له صفات، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أزرق وإما أن يكون أحمر. ثم له مقدار، النور له مقدار، له كمية. نور الشمعة له كمية، ونور القمر له كمية زائدة، ونور الشمس له كمية زائدة. كل شيء يتحول من حال إلى حال. الأجرام التي تتحول من حال إلى حال مخلوقة، الله تبارك وتعالى أحدثها، لم تكن موجودة فأوجدها، فهو لا يشبه شيئا منها، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فهو تبارك وتعالى ليس بمتحيز، أي ليس شيئا له حجم يأخذ مقدارا من الفراغ. أما العالم فأجرام لطيفة وكثيفة، كل له كمية. لذلك نقول الله تبارك وتعالى موجود ليس متحيزا في جهة من الجهات، لا في جهة فوق ولا في جهة تحت ولا في جهة اليمين ولا اليسار ولا الأمام ولا الخلف، لأنه لو كان في جهة الفوق لكان له أمثال. الملائكة أين هم؟ أغلبهم فوق، الذين حول العرش أكثر من الذين في السماوات والجنة وفي جهنم وفي الأرض، أولئك أكثر. والذين يحملون العرش أربعة في الدنيا، والعرش شيء مربع له قوائم مثل السرير له قوائم، هذه القائمة على كتف ملك وهذه على كتف ملك. ثم الله تبارك وتعالى هو خلق هذا العرش، ما كان العرش موجودا في الأزل، ثم خلق الله تعالى هؤلاء الملائكة فأمرهم بأن يحملوه إظهارا لقدرته، ليس لأنه قريب من العرش بذاته قربا يجعله بعيدا من الأرض السفلى. الأرض السفلى والعرش بالنسبة لذات الله على حد سواء. لا يجوز اعتقاد أن الله قريب من العرش وبعيد من الأرض السابعة، ولا يجوز أن يقال قريب من شيء بذاته بعيد من شيء، ولا يقال بعيد من شيء بذاته، وليس متحيزا في جهة ولا مكان. خلق الله هذا متحيز في جهة فوق، وهذا متحيز في جهة السفل، وهذا متحيز في بقية الجهات، فهو تعالى ليس متحيزا. لذلك قال أهل الله الإمام أحمد بن حنبل وذنون المصري رضي الله عنهما: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. معناه إن تخيل لك أن الله فوق في جهة العرش، فوق بمسافة قريبة أو بعيدة في الفراغ، فالله ليس كذلك. وإن تصورت ببالك أنه في الجنة فليس كذلك، وإن تصورت أنه في الأرض فليس كذلك، وإن تصورته حجما صغيرا يأخذ حيزا من الفراغ مقدارا قليلا فليس كذلك، وإن تصورته جسما بقدر العرش مربعا لأن العرش مربع له أربعة قوائم فليس الله كذلك. لا يمكن تصوير الله بالقلب، إنما نؤمن ونعتقد أنه موجود من غير أن يكون له حيز، من غير أن يكون له مقدار، لأن المقدار للمخلوق. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. معناه الله خلق كل شيء بمقدار، بمقدار مخصوص. الذرة لها حجم، لها مقدار، والإنسان له حجم أكبر من حجم الذرة، والجبل والشجر أكبر من ذلك، والسماوات والكرسي والعرش أكبر من هذا كله. الله تعالى ليس جرما كبيرا ولا صغيرا ولا متوسطا، إنما معنى الله أكبر أنه أقوى من كل شيء، وأكبر من كل شيء قدرا لا حجما، وأعلم من كل عالم. فالله لا يتغير ولا يتطور ولا يتحول من حال إلى حال. الله سبحانه وتعالى لم يزدد قدرة ولا علما ولا مشيئة. قدرته أزلية وعلمه أزلي ومشيئته أزلية، بل هو ذاته سبحانه وتعالى ليس لوجوده ابتداء، وصفاته قدرته وعلمه وسمعه وكلامه لا يزداد ولا ينقص. كل شيء يتحول من الزيادة إلى النقصان أو من النقصان إلى الزيادة فهو مخلوق لا يجوز اعتقاده في الله، بل يجب تنزيه الله عن ذلك كله. وما ورد في القرآن والحديث مما يوهم خلاف هذه الآية ليس كمثله شيء، فإنه لا يكون المراد به ذلك الظاهر الموهم. فآية الرحمن على العرش استوى لو فسرت على ظاهرها هذا غير مراد الله. الله تعالى ما أراد هذا المعنى، إنما أراد معنى ليس فيه مشابهة لخلقه. وهكذا: أأمنتم من في السماء، ليس معناه أن الله متحيز في السماء، بل من في السماء الملائكة. الملائكة لو أمرهم الله أن يخسفوا بمشركي مكة الذين آذوا رسول الله لخسفوا بهم الأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، معناه لو أمرتهم أن يخسفوا بكم، لو أمرت أهل السماء الملائكة أن يخسفوا بكم الأرض لخسفوا بكم. كذلك الآية التي بعدها: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي الريح الشديدة. لو سلطت عليكم الملائكة بأمري الريح الشديدة من يمنعكم، من يحميكم من ذلك؟ هذا معناه. الملائكة هم موكلون بالمطر وبالنبات وبالريح. الريح يرسلونها بميزان بوزن، والمطر بكيل هم يعلمونه. هذا معنى وكل شيء عنده بمقدار. معناه أنا ليس لي كمية، لا كمية صغيرة كأصغر جرم من الأجرام وهو الهباء، ويوجد أصغر من الهباء أيضا من شدة قلته وصغره لا تراه العيون. فالله تعالى ليس كهذا الذي هو أصغر الأجرام ولا كالعرش الذي هو أكبر الأجرام. فالآيات التي ظواهرها يوهم أن الله جسم، أن الله له كمية، ليس معانيها على حسب هذه الظواهر، بل لها معان توافق معنى آية ليس كمثله شيء، ومن اعتقد ظواهرها يكون كافرا والعياذ بالله. رجل من هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم يقال له بيان بن سمعان من بني تميم، هذا يعتقد أن الله له وجه بمعنى الجسم، فقال في هذه الآية الكريمة: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: العالم شيء يفنى كله ولا يبقى منه شيء يوم القيامة، والله شيء أي موجود، فإذا هو أيضا يفنى ويبقى منه هذا المقدار، والعياذ بالله تعالى، هذا الرجل كافر من الكافرين، جعل الله تعالى كخلقه وكذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فهذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري رحمه الله تعالى: أي إلا سلطانه، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة التنزيه، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يكرمنا بالعلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. ويروى عن سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: إن من أشد ما يخاف المسلم على نفسه خصلتين: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه حب الدنيا. وجاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. معناه: قد يعمل العبد ظاهرا بأعمال أهل النار، ولكن الله شاء له في الأزل أن يكون من أهل الجنة، فيحسن حاله في الأخير حتى يعمل بعمل أهل الجنة ويموت على ذلك ويدخلها. وقد يعمل عبد بعمل أهل الجنة ظاهرا، لكن الله شاء في الأزل أن يكون من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك ويدخلها. فالعبرة بالخواتيم. فمعنى كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم، أي أن الجزاء يكون على ما يختم به للعبد من العمل. فمن ختم له بعمل أهل السعادة فهو سعيد، ومن ختم له بعمل أهل الشقاوة فهو شقي، وليس بما يجري على الإنسان قبل ذلك. فمن عاش كافرا ثم أسلم ومات على عمل أهل الجنة فهو يجازى بما ختم له به، ومن كان على عكس ذلك فيجازى بحسب ما ختم له به. هذا. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهو من علماء السلف، في بيان عقيدة رسول الله وأصحابه وأهل بيته والسلف الصالح: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، أي أن كل من العباد يعمل لما قد كتبه الله تبارك وتعالى له في اللوح. ومما يدل معشر المسلمين على أن الثواب في الجنة فضل من الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رواه الإمام أحمد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، معناه لا تتعلق بهذه الدنيا إلا كتعلق الغريب بالمكان الذي نزل فيه أو عابر السبيل الذي لم يصل إلى مقصده بعد. فمن شأن هذين أنهما يتزودان من مكان عبورهما لمكان وصولهما. نعم، فجدير بالمؤمن أن يعمل في أيام الدنيا القصار لأيام الآخرة الطوال التي لا نهاية لها، وأن لا يعلق قلبه بنعيم الدنيا الزائل. وقد قال سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معناه كثير من الناس لا يغتنم هاتين النعمتين، ثم يعرف قدرهما عند زوالهما. وكان الحسن رضي الله عنه يقول في موعظته: فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت بها أعمالكم التي تتقربون بها لله عز وجل. رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه، ثم تلا الآية الكريمة: إنما نعد لهم عدا، يعني الأنفاس. وآخر العدد خروج نفسك وفراق أهلك ودخولك قبرك، فلا تسوف ولا تؤخر العمل الصالح، فإنه لو لم يكن بين يدي العبد كرب ولا عذاب سوى سكرات الموت لكان كافيا لأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته. اللهم يا أرحم الراحمين لا تجعلنا من الغافلين، واعف عنا وسامحنا يا أكرم الأكرمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: You're listening to 92.1 FM.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر

صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح. يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنوار.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعض من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء. وهذه الأذكار جليلة ومهمة، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد وتنزيه الله عن النقائص وحمد الله بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء.

0: روى ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك.
0: فبهذا الذكر يبدأ الإنسان نهاره بالتوكل على الله، ويقول ربنا عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. والتوكل معناه الاعتماد بالقلب على الله وحده، لأنه سبحانه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار واجتناب اللجوء إلى المعصية، لا سيما عند الضيق.

0: وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تخرج في أول النهار وليس في بطونها أكل، وتروح بطانا، أي وترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها.
1: ولم تنس حتى الحوت في البحر ساربا، ولا الطير في جو، ولا الوحش في قفر.
0: والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. ففي صحيح ابن حبان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ناقتي وأتوكل، أي هل أترك ناقتي من غير أن أربطها وأتوكل على الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي اربطها وتوكل، فاكتسب ظاهرا وتوكل باطنا. فالعبد مع تكسبه لا يكون معتمدا على تكسبه، وإنما يكون اعتماده في كفاية أمره على الله عز وجل.

وروى أبو داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له كل ذنوبه. وحملة العرش هم من الملائكة، وعددهم أربعة اليوم، أي في الدنيا يحمله أربعة من الملائكة، وإنما يكونون ثمانية يوم القيامة إظهارا لعظيم ذلك اليوم. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد جاء في وصف حملة العرش ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيان صفة حملة العرش: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والملائكة هم عباد مكرمون عند الله، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يتوالدون، وهم عباد مكلفون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة الكرام خلق من خلق الله تعالى، وأصل خلقتهم ليست كخلقة البشر، بل هي خلقة خاصة خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق لغاية التحميد، المتنزه عن التكييف والتحديد، الغني المغني، المبدئ المعيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد، وعلى آله وأصحابه أولي التقى والبأس الشديد. وبعد، مع الحلقة الجديدة من برنامج في الدوحة المحمدية، نبقى مع إحدى الدرر النبوية ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. إن المنافقين في أصل الدين في العقيدة هم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، وهم من أشد الناس ضررا على الأمة والمجتمع، لأنهم يضمرون الحقد والبغضاء لأهل الإيمان، ويحرصون على إلحاق الأذى بهم، ويتسترون بستار الإيمان. وأما هذا الحديث الشريف الذي ذكرناه، فقد قال فيه الإمام النووي: أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال، أي الكذب أو أخلف الوعد أو خان الأمانة، لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. وقد قال المحققون إن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في خصالهم، فإن النفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حديثه ووعده وائتمانه، لا أنه منافق في الإسلام. وقيل إن من أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض سيء، فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. ويؤخذ من الحديث: أولا، ذم النفاق والمنافقين واجتناب أوصافهم الذميمة. ثانيا، التحلي بأوصاف المؤمنين الصادقين. ثالثاً، الحرص على الصدق والوفاء بالوعد وصيانة الأمانات حتى تؤدى إلى أهلها. وهكذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا بإذن الله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء، ونستودعكم الله تعالى.
1: الدوحة المحمدية، جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية، أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،

أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، لا على أن نخلد فيها، فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار المستقر. طوبى لمن تزود من ممره لمقره، طوبى لمن اتقى الله تعالى، طوبى لمن عمل صالحا، طوبى لمن أدى الواجبات واجتنب المحرمات، طوبى لمن تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين وعمل بما تعلم، فإنه يكون يوم القيامة من الفائزين، من السعداء، من الناجين. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الدنيا للبقاء، وهذه الدنيا ما جعلها الله تعالى دار إقامة أبدية، بل لا بد لها من انتهاء، من انقضاء. هذه الدنيا جعلت للتزود منها إلى الآخرة. هذه الدنيا ممر، وقد آذنت بالانصرام، فكان من المهم على كل عالم مشفق وعلى كل طالب علم أن يشيع ويخبر ويعلم الناس أشراط الساعة وعلاماتها. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لتكون ممرا للآخرة، لا لنبقى فيها أبدا. فالعاقل الكيس الفطن الذكي المتدبر هو الذي يتزود من هذه الدنيا لأخراه بخير الزاد، بتقوى الله رب العالمين. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا بد من بعث وحشر وثواب وعذاب وحساب، وإما جنة وإما نار. هذا الأمر لا بد منه، فلا بد إذن للعاقل أن يعمل لتلك الأيام الطوال. نحن في هذه الدنيا، في هذه الأيام القصيرة، نعمل لتلك الأيام الطويلة. طوبى لمن تدبر معاني هذه الكلمات واتقى الله تعالى وعمل لما بعد الموت. هذه الساعة لها علامات، أخبر بذلك سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من المهم أن تشاع هذه العلامات وهذه الأخبار وهذه الأشراط التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين إلى آخر، عل أن ينتبه العاصي فيتوب، عسى أن تلين قلوب الناس، عسى أن يستيقظ الناس من غفلتهم. هذه العلامات تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة قريبة، معناه ما مضى من الدنيا أكثر بكثير مما سيأتي. ما هو آت من هذه الدنيا هو قليل بالنسبة لما مضى منها،
هذا معنى اقتربت الساعة. ويقول الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ويقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ويقول الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله تعالى جعل للساعة علامات تدل على قرب وانتهاء هذه الحياة الدنيا، ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى سبحانه لا شريك له، وهي الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلعه الله تعالى على هذا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم على التحديد متى تقوم القيامة، وكذا الأنبياء وكذا الملائكة عليهم السلام وحتى إسرافيل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة، هو الملك الموكل بهذا. لما تقوم القيامة يكون إسرافيل عليه السلام قد نفخ بالصور بالبوق، فمن كان حيا يموت ومن كان ميتا يغشى عليه، حتى إسرافيل عليه سلام الله وهو من الملائكة المقربين لا يعلم على التحديد متى تقوم القيامة. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن متى تقوم على التحديد هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها علامات. من جملة ما أخبرنا عنه سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ضم إصبعه السبابة هذا هو، والوسطى ضمهم إلى بعضهم البعض، معناه

ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال له: فأخبرني عن الإيمان. فقال الرسول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كلانا لا نعلم، لا أنت السائل ولا أنا المسؤول، كلانا لا نعلم. قال: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. فقال أي الرسول: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علاماتها، سنشرح. أن تلد الأمة ربتها، سيدتها، هذه عبارة عن كثرة التسري حتى يكثر اتخاذ الإيماء، فتلد الأمة ولدا فيكون حرا تابعا لسيدها، فيكون هذا الولد الذي هو ولد هذه الأمة كأنه سيد على هذه الأمة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أن ترى هؤلاء الفقراء الذين كانوا يشتغلون برعاء الغنم، يتطاولون في البنيان. قال سيدنا عمر، ثم انطلق هذا الذي جاء إلى الرسول وسأله، انطلق. وأما أنا قال: فلبست مليا، مكست مليا. ثم قال رسول الله لعمر: أتدري من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث صحيح، فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم القيامة، لا يعلم متى تقوم الساعة. لما قال له: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أنت ولا أنا نعرف، علمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لها علامات. فتحدث عن شيء من علامات الساعة. العلماء رحمهم الله قالوا: الحكمة في تقديم الأشراط، علامات الساعة أنها تكون قبل قيام الساعة، الحكمة في كون الساعة لها علامات ودلالة الناس عليها، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات وأنها تدل على قرب قيام القيامة، الحكمة من ذلك هو تنبيه الناس من رقدتهم من نومهم، وحث الناس على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض

0: فينبغي للناس بعد ظهور أشراط الساعة أن يكونوا قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. لما يسمع العاقل الفطن الذكي المتدبر عن الساعة أنها آتية لا ريب فيها وأن لها علامات كذا وكذا وكذا، ماذا يكون من شأن العاقل أن يفعل؟ أن يزداد تعلقا بالدنيا أم أن ينقطع عنها وأن يعلق قلبه بالآخرة؟ يعلق قلبه بالآخرة لأنه مدرك لا محالة أن هذه الدنيا لا بد لها من انقضاء، لا بد لها من انتهاء، فلا بد أن نعمل للآخرة، فهذه الدنيا لا تدوم. فإذا لماذا نعلق آمالنا فيها وهي لا تدوم؟ هي لا تبقى، لا تبقى أبدا. فلماذا كثير من الناس يعلقون آمالهم فيها وينغمسون في نعيمها وفي زخارفها مع أنها للفناء ليست للبقاء؟ ما خلقها الله تعالى للبقاء، خلقها الله للفناء. فإذا لماذا نعمل لها ونؤمل عليها الآمال ونترك العمل للآخرة؟ معناه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يعتبر إذا سمع عن أشراط الساعة ليتدارك نفسه بالتوبة قبل الموت، لأن الساعة آتية لا ريب فيها وتكون بغتة ولكن يسبقها علامات. فهذه العلامات والأشراط علامة على انتهاء الدنيا. الله سبحانه وتعالى ما أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم القيامة على التحديد، ولكن أطلعه على أن للساعة علامات تدل على قرب وقوع القيامة. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، أبلغهم بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم بهذه العلامات وذكرهم بالقيامة وقربها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والصحابة صدقوا بكل ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا منهم وتصديقا بالغيب. الرسول يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبر عنه رسول الله أنه سيكون لا بد أن يكون لأنه يبلغ عن الله، كما أخبر عما حصل في الأمم السابقة فالأمر كما قال، كما أخبر عن أمور الأحكام في الدين هذا حلال هذا حرام هذا فرض فالأمر كما قال، وكذا أخبر عن أمور ستحدث بعده. أخبر رسول الله عن أمور كثيرة ستحدث بعده، وما أخبر عنه رسول الله حق سيقع لا بد، فمنه ما حصل وانقضى ومنه ما الآن، منه ما هو الآن يحصل ومنه ما سيحصل فيما بعد. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حياته
1: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش؟ ومتى فتحت القسطنطينية؟
0: بعد رسول الله بثمانمائة سنة. كم سنة؟ ثمانمائة. حصل هذا أم لم يحصل؟ حصل. فتح السلطان محمد العثماني رحمه الله. الرسول قال فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. حصل ما أخبر عنه رسول الله، وهذا من جملة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن للساعة علامات. قال العلماء علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كثيرة، منها ما حصل وانقضى، ومنها ما يحصل الآن ونعيشه الآن ويدوم، إلى العلامات الكبرى. العلامات الكبرى هي عشرة: الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وظهور يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، وهبوب الريح، ورفع القرآن من الأرض، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في الجزيرة العربية، الأرض تبلع من عليها. فإذن العلامات الصغرى منها ما ظهر وانقضى، ومنها ما نعيشه نحن الآن، ويبقى ذلك إلى أن تظهر العلامات الكبرى. فإذن هذا مهم أن نعرفه، ومهم أن نعرف إذا تكلمنا عن أشراط الساعة من علامات الساعة كذا وكذا، ليس معناه دائما أن حصول هذا الأمر الذي هو من علامات الساعة أنه يكون من المحرمات، ليس دائما يكون من المحرمات. واضح؟ إذا قلنا من علامات الساعة أنه سيحصل كذا وكذا، ليس بالضرورة، ليس شرطا أن تكون هذه العلامة أن تكون حراما، قد تكون ظهورها هو حرام وقد لا يكون حراما. فإذا لا ينبغي أن نقول كل أشراط الساعة التي تحصل هي حرام، لا، من أشراط الساعة ظهور المهدي، نزول عيسى. فإذا لا نقول عن كل أشراط الساعة حدوثها حرام، لكن منها ما هو مذموم كما سيمر معنا، منها ما هو لا يذم في شرع الله تعالى. كذلك مما مهم أن نعرفه أنه لا يشترط أن تكون هذه العلامة في كل بقاع الأرض. لما نقول من علامات الساعة كذا وكذا، ليس معناه أنه لابد أن تحصل هذه العلامة في كل بلد من بلاد الأرض، هذا ليس شرطا. قد تكون في بلد علامة أو علامات، وفي بلد آخر نفس العلامة أو أكثر، وفي بلد آخر علامات كثيرة. فإذن يرجع هذا الأمر إلى ما يحصل في الأرض بمجموعها، أن هذا من علامات الساعة كما أخبر سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال صاحبه من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين تلا الآية الكريمة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما تطلع الشمس من المغرب لا تقبل التوبة. تكملة الحديث: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يصلحه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث رواه الإمام أبو عبد الله البخاري. إن شاء الله نتمكن من حل ألفاظ هذا الحديث. هذه المذكورات مما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع، بأنها ستحصل. فهذا الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منه ما هو حصل، منه ما هو حصل، ومنه ما يحصل الآن، ومنه ما سيحصل في المستقبل. واضح؟ هذا ليس كله قد حصل، بعضه حصل وبعضه الآن يحصل وبعضه سيحصل في المستقبل. فالذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، هذا حصل، هذا الأمر حصل بين سيدنا علي ومعاوية. يقول أهل العلم هذا دلالة على أن فئة علي هي المؤمنة وفئة معاوية هي مؤمنة كذلك مسلمة، ولكن فئة علي هي المحقة وفئة معاوية هي الباغية. لما الرسول يقول دعوتهما واحدة يعني كلاهما على الإسلام، لا يجوز تكفير أي واحد منهما، لكن حديث البخاري تقتل عمارا الفئة الباغية، وهذا من الأحاديث المتواترة، دل على أن فئة علي رضي الله عنه هي المصيبة هي المحقة، وأن فئة معاوية هي الباغية، لأن أصحاب معاوية قتلوا عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يعني رضي الله عن عمار وعن والده ياسر. فإذن للساعة علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. من العلامات الصغرى كما سيمر معنا زوال الجبال عن مراسيها، كثرة الزلازل، كثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، كثرة الدجالين وخطباء السوء. يعني ما تستغرب لما تسمع شخص بيدعي المشيخة يتصدر للتدريس ويحرف في دين الله، هذا من علامات الساعة. بعض الناس بيستغرب شيخ وبيكذب وبيحرف بالدين، نعم هؤلاء من خطباء الفتنة من خطباء السوء، وكثرتهم من علامات الساعة. فما تقول هذا الشيخ، بل ارجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من الناس اليوم من يدعي المشيخ ويحرف بالدين، يحل الحرام ويحرم الحلال، يوجد منهم هؤلاء كثير، وهذا من علامات الساعة. كذلك ادعاء أناس النبوة من علامات الساعة الصغرى، وتغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. كذلك قلة العلم علم الدين، وكثرة الجهل بعلم الدين، وكثرة القتل والظلم وتقارب الزمان وتقارب الأسواق وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب. هذه من علامات الساعة الصغرى، وهذا حصل وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم حصل. فإذا هذا من علامات الساعة الصغرى، وكذلك ما ورد في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، وفي لفظ: يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. وفي هذا الحديث كذلك: وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في حديث طويل، وأصله عند الترمذي. قوله لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، ألا يحصل وقد حصل كذلك منذ زمان قصير أمورا عظاما؟ حصل أمور عظام يتفاقم شأنها في نفوس الناس. يعني لو قيل لإنسان قبل 500 سنة: تسمع بالطائرة تطير في الجو تأخذك من مكان إلى مكان، تسمع بالتليفون وأنت في بلد كذا تتكلم مع إنسان في بلد بعيد عنك بالتليفون، هل يتفاقم هذا في شأنهم أم لا يتفاقم؟ يتعاظم، يستغربون، ولكن ليس مستحيلا هذا لأنه حصل، لكن يتعاظم في نفوس الناس لو قيل لهم قبل 500 سنة أن هذا سيحصل كذا وكذا وكذا، يتفاقم. هذا حدوث هذا من علامات الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الأشراط والعلامات منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي. فعود بنا إلى هذا الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قلنا هذا حصل، والمراد بالفئتين علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية ومن معه. بقول الرسول دعوتهما واحدة معناه كلاهما على الإسلام، لكن الحق كان في جانب سيدنا علي، وأن معاوية ومن معه بغوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قال علماء أهل السنة والجماعة. قول الرسول: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. تحدث الرسول أنه سيحدث من أناس يدعون النبوة، كل عن نفسه يقول أنا رسول الله، وهم كذابون دجالون. وهذا حصل في أيام رسول الله، في حياة رسول الله حصل من بعضهم أنه ادعى النبوة، وحصل كذلك بعد وفاة الرسول في أيام الصحابة، وحصل بعدهم وإلى الآن أناس كذابون دجالون كل يزعم أنه رسول الله والعياذ بالله. وحتى يقبض العلم، معناه حتى يقل العلم كما هو واضح على مرأى من أعين الناس، قل العلم الشرعي بين الناس، هذا واضح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وتكسر الزلازل فهذا حصل منه الكثير وما زال يحصل وإلى الآن. حصل في الماضي في بعض البلدان زلازل كثيرة، وحصل في الماضي القريب، ويحصل في أيامنا هذه زلازل، وسيحصل أيضا زلازل. فالمراد بهذا الحديث بكثرة الزلازل شمولها ودوامها إلى قيام الساعة، إلى أن تأتي العلامات الكبرى. وفي حديث آخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تكسر الصواعق عند اقتراب الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل. يتقارب الزمان معناه المراد بذلك يقصر لعدم البركة فيه، كما هو الملاحظ أن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، تقل البركة، فيرى الناس أن الزمان يتقارب بسبب كثرة الفتن، كثرة الجهل، كثرة المعاصي، وترك العلوم الدينية والانغماس في المحرمات. ما عاد يرى الإنسان في يومه إلا من البركة الشيء القليل، تقل. هذا معنى يتقارب الزمان، تشعر بأن النهار يمضي بسرعة، بل الأسبوع يمضي بسرعة، بل الشهر يمضي بسرعة، بل السنة تمضي بسرعة. هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتظهر الفتن على أنواع، كثير من الفتن قد ظهرت، وكذلك الهرج وهو القتل يكثر بين الناس كما نسمع وتسمعون. هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وحتى يكثر فيكم المال، هنا قوله وحتى يكثر فيكم يخاطب من؟ أصحابه. من يخاطب؟ أصحابه. فبالفعل حصل إفاضة للمال على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثرت الفتوحات حصل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، معناه هذا حصل في أيام عمر بن عبد العزيز، من كثرة العدل والرخاء الذي حصل صار الإنسان يدور بين الناس يقول: عند من أضع صدقتي؟ من يقبل مني هذه الصدقة التي أريد أن أتصدق بها؟ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. كذلك هذا سيحصل بعد نزول عيسى عليه السلام. بعد نزول عيسى عليه السلام يحصل رخاء بين المسلمين، حتى إن الأرض تخرج ما في جوفها من ذهب وجواهر ولآلئ من غير حفر، حتى الوحوش تأنس إلى الناس لا تؤذيهم. حتى ورد في بعض الآثار: الوليد المولود الذي ولد لو وضع يده في فم الحية لا تؤذيه. هذا أيام من؟ أيام بعد نزول عيسى عليه السلام. فيصير الناس المسلمون كلهم في غنى، كذلك لا يجد الواحد منهم أين يضع صدقته، ولو عرضها على آخر يقول: لا حاجة لي فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى يتطاول الناس في البنيان، هذا أخبر عنه رسول الله وهذا حصل وما زال يحصل إلى الآن. يتطاول الناس في البنيان، وما زالوا يتطاولون في البنيان، حتى إن كثيرا من هؤلاء يتفاخرون ليقال عنهم: بناء أطول من بناء فلان، بناء أفخم من بناء فلان. هذا حصل وما زال يحصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانهم، معناه يأتي وقت تشتد فيها الفتن فيقول الرجل الذي يمر على قبر أخيه: يقول يا ليتني أنا مكانه، يعني يا ليتني مت قبل ذلك، قبل أن أرى هذه الفتن ودفنت. من كثرة ما يحصل من فتن، فيخاف المسلم على نفسه أن ينغمس في المحرمات. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في دروس لاحقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
7: 2MFM sponsored by the following.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: Worshipping Allah is accepted only from the believers. The believers believe in the existence of Allah and do not liken him to any of his creations. Allah Ta'ala said, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, which means, nothing is like Allah in any way. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, do not attempt to imagine the self of Allah. Related by Abu al-Qasim al-Ansari, the scholar al-Ghazali said, worship is valid only after one has correct knowledge and belief in the one who deserves to be worshipped, Allah.
1: A Tumim FM sponsor.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Sponsoring 2MFM.
8: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.